صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري، صحيح قهري، انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة هالواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمي، صحيح هذا. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يبشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين، لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق، بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد، تاريخ تنبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع ان هالنمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف، هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. فضل الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون. ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك لا يصنع الدنيا الا التضحية، الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين، ما دامت الدنيا تلد انحراف، تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

شبد مرض حالة والفرقة شتالة. هلا الله يوفقكم.

يما شو اسولف لك يا ابني؟ شبد المرض حاله والفرقه. سمعني بعد بعد شبد المرض. الله الله باسم العباس خادم يا ابني.

حق يما شسالب لك آخر مرة المستهل يما شسالب لك.

0: فرقة شتالة
1: والفرقة شتالة
0: شبد مرد حالة
1: شبد مرد حالة
0: هلا بيك هلا بيك.

0: شاء الله. الله يحفظكم. أريد الكل يشارك باللطم. عزاء لأم البنين، وين أصحاب الحوائج؟ وين العدة مريض؟ اسم أم البنين ليلى. صحن أبو فاضل، هلا بيك، ارفع ايدك. هلا
1: يا بيشير.

صحيب عبره بعباس واخوان القيضة وعالغبر بعباس واخوان القيضة وعالغبر.

0: بدون جواب.
1: يا ابني يا عباس
0: الطم.
1: ما شاء الله.

ابو سجاد هبة خدري والدهر خلص نذمارة رطهري وبدال نحري ريت قطع ونحري هلا بي وبدال نحري ريت قطع ونحري

0: واشم يا بني عباس إليه إليه يا بني عباس جت المنية وريد بل تحضرون.
1: هلا بك ما شاء الله. ما شاء الله.
0: جت المنية وريدت بل كت

0: ياكم يا بني يا عباس يا بني يا عباس
1: خدمتكم محمد معروف الحلي ما شاء الله هلا هلا والنعم منكم عمي
0: جت المنية وردت بل يتحضرون
1: ما شاء الله هلا بي
0: جايعون نعش وعلى قبري تنعون

تروني لما ترحوا تراب اللي حد فيه.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

كثور ما بالرمح حامي نظرتك ذكرتك في عيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجاني.

وراسك عالي يا سدد شكورنا ويزيد نفض حياة خويا بأسرنا.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي عن الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

حملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي ايه بصف بتنبي

طوضة إيه وبين وحدة وحدة خلنا سمعك بالطريق عيون ناس

وحدة تقل الأخرى انت يا

0: اسمع.
1: تجوي القلب عيلتي من الصوت عارف اختي من

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين رأس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا ومشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

وعلينا صياطهم تنقيط يومي.

شكو انحرك ما نلقى عدل.

0: واحد قال لي الاخر صوتك شلونه؟
1: شي يقول له؟
0: يقول له من العبس اسود قلب لونه. يقول له من العبس اسود قلب لونه.

تلقين يا زينب تلقين راس طايح من رومي.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: إذاعة جامعة المستقبل.

صحة؟ بلا حج يا غالي. الله يبارك فيك، بلا حج. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد.

الشباب سيب ابدع ويتك للاسلام على عيتر البلاء اشتد.

0: الآن.
1: غريب من يبتدى الإسلام وغريب يعود والشارات
0: بلا حشي يا غاد رجعك.

ألخص حالي يتواضع وبعد كي الجدل ما يحتاج

ممنوع بلا كلام.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتجي لدينه.

بلا حكي بلا حكي. المسلم من يوم يسلم حتما يلتقي

0: على وضع الحال عيدنا تذكر الاخبار.
1: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.
0: يا الهادي على وضع الحال

لك مهدي امنا اولادك الى اخذي الساعة يملاها الارض عدلا

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: خادم الحسين الشاعر الطيب المخلص ناظم الحاشي ابد ما يندفن شمس الضواها هلا رغم ما نزلت وعافت سماها ابد ما يندفن شمس الضواها رغم ما نزلت وعافت سماها إذا روحك ملك موتك خذاغ عدل والدنيا تشتمك هواغ من صرت بيك اعتقادي ينبض بحبك فؤادي من صرت بيك اعتقاد ينبض بحبك فؤادي يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يقيني ولا اضيع شمس ما
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

مِنكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. ولئن

حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما

خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

هل أصابك التعب يا سفينة الصحراء؟ أنا أيضا تعبت، ولكن لا تخبري أحدا بذلك. لقد اقتربنا من الوصول على كل حال.

0: توقفي لنرى ماذا حدث للناقة الصغيرة. ماذا جرى لك؟ آه، لا تحركي قدمك، أعرف أنه مؤلم. عندما تكبرين ستدلك فطرتك على تجنب الصخور الحادة والأشواك وكل مخاطر السفر. لقد كانت الصبارة مختبئة خلف الرمال. أحيانا تفاجئنا الحياة بأشواك غير ظاهرة وشرور مختبئة عن العين. هذه آخر شوكة، اصبري. كانت جدتك ناقة سيدنا صالح عليه السلام مثلا أعلى في الصبر وتحمل البلاء. كانت تبتسم راضية في أصعب المواقف وأشدها ظلما. هل أحكي لك حكايتها؟ اجلسوا يا أصحاب، سنأخذ قسطا من الراحة حتى تتعافى أختكم الصغيرة. في قديم الزمان عاش قوم ظالمون، هم قوم ثمود. كانوا يعبدون الأصنام وينحتون من الجبال بيوتا ويجعلونها قصورا فارهة. ثم شاء الله تعالى أن يبعث نبيا إلى ثمود، اصطفى منهم أكثرهم توحيدا ونقاء وصلاحا. كان اسمه يحمل حقيقة جوهره، صالح، هذا كان اسمه. لكن أغلب قوم ثمود خالفوا نبيهم ولم يصدقوه.
1: السلام عليك أيها البناء الطيب.
2: نعم، ماذا تريد؟
1: أقول السلام عليك.
2: ليس لدي وقت لرد التحية، إنني مشغول كما ترى. إذا كنت متسولا فاذهب إلى مكان آخر. هيا.
1: إنني لا أتسول من أحد ولا أريد شيئا من يد مخلوق، عندي ما يكفيني والحمد لله.
2: معذرة، ملابسك لا توحي بالثراء.
1: لا دخل لك بملابسي، سمعت أنك تبني البيوت في أرض ثمود، هل هذا صحيح؟
2: نعم، لدي أفضل قصور في تلك الناحية.
1: لا أريد قصرا.
2: عرفت طلبك، تريد أن ننحت لك بيتا خاصا في الجبل فتنظر إلى الناس من أعلى.
1: ما هذا التفكير المريض؟ أريد بيتا عاديا، إنني أعيش وحدي ولا أحتاج إلا غرفة صغيرة ومكانا أغتسل فيه قبل أن أحضر دروس سيدنا صالح عليه السلام.
2: إذن أنت من أتباع صالح؟
1: نعم، ولي الشرف.
2: لقد ملأ صالح أرضنا بالفقراء والضعفاء، طلاب الحكمة والموعظة. اسمع أيها الرجل، ما دمت من أتباع صالح فلن تجد من يبيع لك بيتا في أرض ثمود. اسمع نصيحتي وعد من حيث أتيت.
1: كيف أعود وقد وجدت نفسي أخيرا باتباع النبي الكريم؟ لماذا تعادون نبيكم؟
2: نحن لا نعاديه، لقد كان فينا مرجوا قبل هذا، كان من سادة القوم، بل كنا نؤهله لقيادتنا. هو في الحقيقة من أصحاب العقل الراجح والخلق الكريم، لكنه في الأيام الأخيرة فاجأنا بدعوته لعبادة الله الواحد وترك ما كان يعبد آباؤنا من أصنام.
1: المفروض أن يزيد قدره بينكم بعد أن دعاكم إلى الحق.
2: وماذا نفعل بالأصنام؟ إنها تاريخ الآباء والأجداد، إننا نبيع الأصنام للقبائل المجاورة أيضا.
1: إذن أنتم تعبدون مصالحكم وتجارتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، سأذهب لأبحث عن مكان أبيت فيه.
2: هناك نزل يستقبل الغرباء في آخر المدينة وفيه حظيرة للخيول والماشية، قد تجد فيها مكانا لك.

0: هل أنت متأكد يا سيدي أن المكان يناسبك؟
1: نعم، هذه الحظيرة هي المكان الوحيد الخالي من الأصنام، وأستطيع أن أرتاح قليلاً قبل أن أذهب لرؤية سيدي صالح في الصباح.
0: أنت من أتباع سيدنا صالح عليه السلام؟
1: نعم يا بني.
0: وأنا أيضاً، ولكني أكتم إيماني لأن أصحاب النزل الذي أعمل فيه يضم مجموعة من المفسدين، عصابة من اللصوص وقطاع الطرق. معذرة يا سيدي، لقد وصل أصحاب المكان ويجب أن أخدمهم بسرعة، وإلا أذوني بشدة.
2: أسرع أيها الصبي، وإلا أذقتك طعم هذه العصا الغليظة.
3: أريد شراباً أكثر، هيا.
2: يجب أن نحتفل بإحراج صالح وإثبات عجزه أمام الناس.
3: لا تنسوا أنها فكرتي أنا. يا صالح، حتى نصدقك أخرج لنا ناقة من قلب الجبل.
2: لقد كان صالح ينظر لنا في دهشة. وأنا قلت له: هذا الجبل القريب لماذا لا يلد ناقة؟ لماذا لا تدعو ربك أن ينشق الجبل عن ناقة تخرج منه؟
3: عندما اتسعت عيناه أكثر من الدهشة قلت له: لا تتصور يا صالح أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، لا، لكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوتك.
4: وبالطبع لن يلد الجبل ناقة أبدا.
5: صاحبنا، لماذا لا تشاركنا الضحك؟
6: أخشى أن تكونوا قد ارتكبتم حماقة بهذا الطلب.
2: كيف؟
6: إن صالح لم يبدو عليه الارتباك من الطلب، وكأنه قادر على تحقيقه. كان ما يشغله أننا نسيء الأدب مع ربه ونطلب برهانا ماديا على قدرته، ولكنه بدا واثقا أنه إذا دعا ربه فسيلد الجبل ناقة.
5: ما هذا التخريف يا رجل؟ هل سكرت قبل أن تشرب الخمر؟
4: اسقوا صاحبكم الخمر حتى يعود إلى طبيعته.
0: أسرع أيها العم الطيب، إن أهل ثمود جميعا ينتظرون عند الجبل الكبير.
1: ما يهمني في الأمر رجل واحد هو سيدنا صالح، كيف يستطيع تحمل هؤلاء القوم والاستماع إليهم؟
0: هل تعتقد حقا أن الجبل سيلد ناقة؟
1: إنني أؤمن بصالح ودعوته سواء ولد الجبل أم لا.
0: لقد قال سيدنا صالح 9 كلمات فقط أثارت الدنيا كلها ضده: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره.
1: إن جوهر التوحيد يا بني في هذه الكلمات 9 هي دعوة كل الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. انظر، انظر إلى جموع الناس حول الجبل، غريب أمر الناس، تجمعهم المعجزة ولا تجمعهم دعوة النبي المرسل.
3: اليوم نهاية صالح، لن يصدقه أحد بعد الآن.
4: سأذكركم دائما أنني صاحب الفكرة، فكرة أن يلد الجبل ناقة.
0: أين سيدنا صالح؟ انظر، انظر، هناك شيء يتحرك في أعلى الجبل.

0: أين أنا؟ ومن هؤلاء؟ لماذا ينظرون إلي بدهشة؟ المفترض أن يسجدوا لله بعد أن رأوا الآية بأعينهم. كيف تجد ناقة مثلي حريتها في هذا العالم؟ ولكن هل أنا ناقة؟ أم مجرد صورة لناقة؟ سأحاول تذكر ما حدث. كنت جزءا من الصخور، لا أدرك غير أنني صخرة. ثم تحولت الصخرة الجامدة إلى لحم لين، وتدفقت الدماء في العروق. ورغم هذا لا أشعر بالانتماء لعالم الصخور ولا لعالم الحيوان. لابد أن هناك حكمة ما في خلقي.
1: إياكم أن تؤذوا الناقة أو تقفوا في طريقها.
2: من أنت لتأمرنا؟ أصمت أيها الأحمق.
3: عفوا يا سيدي، إنه لا يعرف أنك من أتباع صالح.
4: تقصد النبي صالح عليه السلام؟
3: نعم نعم، بكل تأكيد.
5: هل من أوامر أخرى؟
1: إنني لا آمر بشيء، أردت فقط أن أذكركم بما قاله سيدنا صالح عليه السلام: حافظوا على آية الله لكم واحذروا أن تمسوها بسوء.
2: سمعا وطاعة أيها الشيخ الطيب.

0: فوجئنا بميلادك أمس من الجبل.
1: كان ميلادي مفاجأة لي أنا أيضا.
0: سمعت أن الماء سيكون قسمة بيننا وبينك، بمعنى أنك ستشربين وحدك في يوم ونشرب نحن في اليوم الثاني، وفي اليوم الذي تشربين فيه ستسقين اللبن. ولكن كيف تعطي الناقة لبنا وهي ما زالت وليدة؟
1: أنا لست ناقة عادية، إنما أنتمي إلى آيات الله.
0: ولكن هل يكفي لبن ناقة واحدة لسقاية كل هؤلاء الناس؟
1: لا أعرف إجابة هذا السؤال.
0: أخشى أن نجوع ونظمأ ولا يجد الضعفاء منا نصيبهم.
1: لا تخشى على رزقك، الله هو الذي يطعم ويسقي. أنا مجرد أداة أنفذ أوامر خالقي.
0: كم أنت لطيفة وطيبة يا... عفواً، ما اسمك؟
1: البعض يسميني ناقة صالح، وهذا يشرفني، ولكني أحب أكثر أن يناديني الناس بناقة الله.
0: لقد باركت أرضنا وحياتنا يا ناقة الله، كلنا هنا نحبك.

0: سأبدأ بإجراء التعارف. هؤلاء السادة ثمود وتجارها، كبير تجار الخمور وكبير تجار العبيد، وأنا كما تعرفون أكبر تجار التماثيل والأصنام في ثمود. أما هؤلاء الناس فهم أصدقاء لنا، يمثلون رأي الناس الأقوياء، أصحاب الكلمة المسموعة.
1: شكرا لك يا سيدي.
2: قل لي، لماذا دعوتنا في قصرك؟
0: هذا سؤال مهم. أردت أن أتحدث معكم في أحوال البلاد. لقد كنا نعيش في قوة وسيادة على أرضنا، ثم فوجئنا بناقة تشاركنا شرب الماء، لها يوم وحدها ولنا جميعا اليوم الثاني، أي يشرب السادة والعبيد والبهائم معا، من أجل أن نفسح الطريق لمجرد ناقة لتشرب ونظمأ نحن.
3: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم.
4: وهكذا قابل الأشرار نعمة الله عليهم بالجهود والنكران.
5: هل نمت أنت أيضا يا صغيرتي؟ حسنا، أكمل لك في الغد إن شاء الله. الحمد لله، إن ساقك بخير. حاذروا أن توقظوها، سنبيت الليلة هنا وفي الصباح نستكمل الطريق. نعم نعم، وأكمل لكم حكاية ناقة صالح عليه السلام.

0: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما ابدا اذا ما اسمع صوتك يا رب الحسين.

0: مهجور مهجور مهجور
1: وخليني للموت خادم الزهراء كرار حسين الكربلائي.

واحنا شايلنا بجفوف فشيال العلم واحنا شايلنا

يفقدنا اللي يفقدنا يبتلي على النجم هذا بيرغنا يبقى معتلي احنا وياه.

0: حسين صحوة يا حسين حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

0: صاحت غريبة صاحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الذبح
0: والخيل من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا سين ذبح يا علي الأديب صباح أمين.

ما يعيف ابنه والخدير ما يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك بويا.

0: تدري بينا
1: ارفع صوتك بعد عين ان شاء الله ماكو تعب للحسين
0: صاحت غريبة من قلب حسين الذباح
1: من ولينا
0: من يجينا

سهب جفنا طلا بويا ردتك تجي وياي بويا ردتك تجي وياي ردتك تجي لوليدك تشوف وتدور على المشرع تشوفه

صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين ذبح ول ونولينا من يجينا مأجور موفق حسين ذبح

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صياحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح.

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلعه وظلت نبلتي رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم وعيونه ظلت للخيم.

0: سيان انذبح سيان انذبح والخيل بصيحة غريبة سيان انذبح سيان انذبح والخيل ونولينا من يجينا جو
1: Sin in the box.

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو أسمع الناس تصيح لما نعاف مهرة، رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره.

أطراف شعره والخيل جت وهشمت صدره سحقت من رجلي لحد نحره

0: الخير صيحة غريبة. الله يخلع حوائج حسين نذبح والخير ونولينا من يجينا
1: سين الذبح

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

الأصيل المخلص الحسيني الشريف الشاعر إيهاب المالكي. يا عمي يا أبو اليمة بين الذمة نطيهم صاع. يا عمي يا أبو اليمة بين الذمة نطيهم صاع. خيشوفون على القاع تطيح سباع تقوم سباع. ارخصني بكلمة فوت ارفع للموت السيف شراع. خل اقطع نسل بليسان العريس اربع اربع. خل اقطع

من يا الله يا محلى من الفارس يترجل والزفة للجنة يتأجل أدعو التميس بالجنة العريس ها

من اللي ياخذ حيفه وعند الضيف يمون يمون. انا من اللي ياخذ حيفه وعند الضيف يمون يمون. انا ربات القران وجد الكان بدون ظنون. انا ربات القران وجد الكان بدون ظنون. انا ابن الرفعة راسي تقصد الناس وينط عيون. انا ابن الرفعة راسي تقصد الناس وينط عيون. ابن المن ما والاه بغض الله وخصم يكون. ابن المن ما والاه بغض الله وخصم يكون. ابن المن ما والاه بغض الله وخصم يكون.

0: بشرني بحميس بالجنة العريس ها بشرني بحميس يا عمي وينك أنا لهم أنا لهم عد عينك
1: والهصار

سنيني وفتوة تروح ما تلبي يكمل ديني وانطي سنيني وفتوة تروح محلاها هناك مننزف دم الماجف عطر يفوح وهناك بزودة تسمى الضحى العمى وقدم روح وهناك بزودة تسمى الضحى العمى وقدم روح يا عم اللي يحظى بظلك لازم مثلك هم مذبوح يا عم اللي يحظى

لك من جن وإنس بالجنة العريس، ها من جن وإنس بالجنة العريس يا عمي أنا لهم هدى عيني يا الله اذن لي اتحنى انا لهم.

0: سيف ما ترحم حربة وضربة بضربة وحارب حار سيف ما ترحم حربة وضربة بضربة وحارب حار يشطر نصين وينصف لما يخطف يجدح نار أنا النشم الما يعبه سيف يشبه ذو الفقار أنا النشم الما يعبه سيف يشبه ذو الفقار أضرب نحر البي يحتف وانشف تلتف من اندار
1: الله الله الله

يفرح قلب أمي ويكشف همي منطلع هاد. الله يا الله. الله يفرح قلب أمي ويكشف همي منطلع هاد. قالت يما بحنية عقد هنية على استشهاد. لو ما تستشهد فدوة وكل النسوة بدون أولاد. لو ما تستشهد فدوة وكل النسوة بدون أولاد. وانا الماضي الفرصة وما اتوصى وموت مراد.

0: بالجنة العريس أعرب على الرجس وينك يا عمي بعد وحدة أنا الهم عد عينك اذن لي اذن لي اتحنى انا الهم
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل نتحرى الخبر بدقه نحرره بمهنيه ونقدمه بمصداقيه لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل. نشرة الأخبار.

0: رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان دعم مسيرة البناء والإصلاح وتعزيز مكافحة الفساد. مستشار الأمن القومي: العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف الناتو. المالية النيابية: البرلمان يتجه لتشريع قانون الاقتراض والمنح لعام 2026. العمليات المشتركة: افتتاح المقر المسيطر الخاص بالزيارة الأربعينية. الرئيس الإيراني: لم نقدم أي تنازلات في مذكرة التفاهم ومعظم بنودها تصب في مصلحتنا. وروبيو: إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة ويدعو الدول الأخرى للتدخل. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: بعد سنوات من اعتماد منظومة المراقبة الذكية في بابل، تعود الكاميرات إلى واجهة المشهد الأمني من جديد بعقد جديد مع شركة هواوي لتوسيع التغطية في عدد من مناطق المحافظة، وسط تساؤلات عن جدوى إعادة التعاقد مع الشركة نفسها بعد الملاحظات التي رافقت المشروع السابق. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
2: عقد جديد بقيمة 6 مليارات دينار عراقي أبرمته الحكومة المحلية في بابل مع شركة هواوي لتجهيز ونصب كاميرات مراقبة في منطقة شمال المحافظة وعدد من مناطق مركز المدينة التي لم يشملها المشروع السابق. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل مهند العنزي يؤكد أن المشروع يأتي لاستكمال المنظومة الأمنية وتوسيع نطاق التغطية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية. يعني العقد الجديد عادت التساؤلات بشأن التعاقد مجددا مع الشركة نفسها بعد الانتقادات التي وجهت للمشروع السابق.

0: على ما توصل المنطقة طفت الكهرباء ما وصلنا ماي.
1: فيما تؤكد الجهات المعنية أن مشروع ماء الغزالي صمم لخدمة أهالي الناحية والمناطق المحيطة بها شريطة ضمان استمرارية تشغيله وإزالة التجاوزات على خطوط نقل المياه التي تعد من أبرز الأسباب المؤثرة في ضعف وصول المياه إلى

0: ومن قبل دائرة المي، ووعي جماهيري مشكلة التجاوزات على المشروع هذا. إن شاء الله قادرين أن نحلها بالتعاون مع رابطة المختارين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
1: ومع استمرار حملات إزالة التجاوزات على خطوط المياه، يؤكد الأهالي أن أزمة شح المياه ترتبط أيضاً بتداخل الصلاحيات في إدارة ملف التوزيع، مطالبين بحلول جذرية تضمن استدامة وصول مياه الشرب وإنهاء معاناتهم المستمرة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
2: باشرت مديرية بلدية الحلة بتنفيذ حملة إنذارات نهائية وفرض غرامات مالية بحق أصحاب المحال التجارية المتجاوزين على الأرصفة في شارع 60، ضمن إجراءات تهدف إلى إزالة التجاوزات وتنظيم الفضاء العام. وأكدت البلدية أن حملات المتابعة ستتواصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين في حال تكرار التجاوزات، وذلك حفاظاً على انسيابية حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الحلة. وأضافت المديرية أن تعاون أصحاب المحال والمواطنين يسهم في إنجاح هذه الحملات وتحقيق بيئة حضارية أكثر تنظيماً وجمالاً.
3: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيجري قريبا زيارتين رسميتين إلى إيران وتركيا في إطار تعزيز علاقات العراق مع دول الجوار والشركاء الإقليميين والبناء على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة. وأوضح العبودي أن المباحثات ستتناول عدداً من الملفات الثنائية والقضايا الأقليمية في ظل الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن العراق يحظى بثقة مختلف الأطراف بما يؤهله للقيام بدور فاعل في دعم الحوار وتقريب وجهات النظر والإسهام في تخفيف التوترات الأقليمية. وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، شدد العبودي على إنه شأن سيادي عراقي يدار وفق الدستور والقانون بقرار وطني مستقل ضمن البرنامج الحكومي الهادف إلى ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز سلطة القانون. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار أميدي استقبل في بغداد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف إنه تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
4: أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي تطلع العراق إلى توسيع وتطوير علاقته مع حلف شمال الأطلسي ناتو بما ينسجم مع استراتيجية الأمنية العراقية. وذكر المكتب الإعلامي للمستشار أن العبودي بحث عبر دائرة تلفزيونية مع قائد الحلف الفريق رامون أرمادا سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتدريب والاستشارة وتبادل المعلومات. وأشار العبودي إلى أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يمتلك رؤية واضحة لتنفيذ البرنامج الحكومي عبر مؤسسات الدولة المختلفة، كما شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة وبناء علاقات متوازنة والانفتاح على دول العالم في المجالات الأمنية والاقتصادية تعد من أولويات الحكومة العراقية. من جانبه هنأ قائد حلف الناتو العبودي بمناسبة تسلمه منصب مستشار الأمن القومي، مؤكدا استمرار دعم الحلف للعراق في مجالات التدريب والاستشارة وكل ما يعزز الأمن والاستقرار. أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عباد أن مجلس النواب يتجه نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 في ظل عدم وجود قانون للموازنة العامة. وأوضح أن غياب الغطاء القانوني لعمليات الاقتراض دفع إلى تقديم مقترح لتشريع القانون، مبينا أن المشروع نوقش مع وزير المالية فالح الساري والمسؤولين المختصين، وأن اللجنة المالية تعمل حاليا على استكمال إجراءات تشريعه. وأضاف أن وزير المالية سيقدم المقترح رسميا إلى اللجنة المالية لتبني القانون وعرضه على مجلس النواب. وأشار إلى أن الاقتراض الداخلي سيكون عبر البنك المركزي العراقي، فيما يمكن اللجوء إلى الدول أو المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي. وبين أن القانون سيمنح الحكومة ووزارة المالية صلاحيات الاقتراض لتأمين صرف الرواتب وتسيير شؤون الدولة وتمويل الالتزامات المالية الضرورية. أعلنت قيادة العمليات المشتركة افتتاح المقر المسيطر الخاص بالخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ضمن الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة المليونية. وقالت القيادة في بيان أن الافتتاح جرى بإشراف ميداني مباشر من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس محمداوي في إطار تنسيق الجهود بين مختلف التشكيلات الأمنية والخدمية. وأضافت أن المقر سيتولى إدارة ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتعزيز التنسيق بين القيادات الأمنية والجهات الساندة، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وسرعة الاستجابة للمتغيرات الميدانية. وأكدت أن المقر سيسهم في توفير أعلى مستويات الأمن والخدمات خلال أيام الزيارة ومتابعة الإجراءات الميدانية بشكل مباشر. وبينت أن افتتاح المقر يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى إنجاح الزيارة الأربعينية عبر تكامل العمل الأمني والاستخباري والخدمي والإعلامي، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة لملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه.
3: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بعض الجهات داخل إيران تسعى إلى السيطرة على المضيق واستخدامه وسيرة ضغط على المجتمع الدولي. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حركة الملاحة والشحن العالمية، داعيا الدول الأخرى إلى تكثيف جهودها والمساهمة بشكل أكبر في تأمين الملاحة البحرية، سواء من خلال توفير المعدات أو تقديم الدعم المالي للمساعدة في تحمل أعباء هذه المهمة. وفيما يتعلق بالحلول السياسية، أوضح روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي، مؤكدا إلى أن أي حل يجب أن يستند إلى اتفاقات حقيقية تلتزم بها الأطراف المعنية وتكون قابلة للتنفيذ. أصدرت السفارة الهندية في طهران تحذيراً أمنياً عاجلاً دعت فيه مواطنيها إلى تأجيل أي سفر غير ضروري إلى إيران، كما أوصت مواطنيها الموجودين داخل البلاد بالنظر في مغادرتها مؤقتاً لحين تحسن الأوضاع الأمنية. وأوضحت السفارة أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً في مستويات عدم الاستقرار والصراع داخل إيران، داعية المواطنين الذين يخططون للسفر إليها إلى تأجيل رحلاتهم في الوقت الحالي، فيما حثت الموجودين هناك على الاستفادة من الرحلات الجوية المتاحة لمغادرة البلاد بشكل مؤقت. وتأتي هذه التوصيات في ظل تصاعد التوترات الأمنية عقب موجة جديدة من الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني ومرافق مراقبة ساحلية ومنظومات دفاع جوي، وذلك ردا على هجوم إيراني أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، فيما عد جندي ثالث في عداد المفقودين.
4: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لم تقدم أي تنازلات في البنود 14 لمذاكرة التفاهم المبرمة أخيرا، مشددا على أن إيران لم تتراجع عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها، وقال أن معظم بنود المذكرة تصب في مصلحة إيران ولا تحقق منفعة أحادية للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الاتفاق جاء وفق ما يخدم المصالح الوطنية الإيرانية. وأشار إلى أن إيران تحتاج اليوم إلى مزيد من الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية، لافتا إلى أن المواجهة الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب. وأضاف أن الضغوط الاقتصادية قد تؤثر في الإنجازات العسكرية والرأس المال الاجتماعي الذي بنته البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن إيران تمر بظروف استثنائية تتطلب إدارة مختلفة للملفات المختلفة. وشدد بازاسكيان على ضرورة تحقيق التوافق بين مؤسسات الدولة في صناعة القرار، مؤكدا أن بلاده ماضية في الدفاع عن مصالحها ومواجهة التحديات الخارجية بالتوازي مع معالجة الملفات الداخلية.
3: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صيفيا حارا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع أجواء مشمسة إلى صافية ودرجات حرارة مرتفعة نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على أغلب المحافظات. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا طوال ساعات النهار مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة الظهيرة مع نشاط معتدل للرياح الشمالية الغربية. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 46 درجة مئوية، فيما تنخفض الصغرى إلى حدود 34 درجة مئوية خلال ساعات الليل. ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة مع استمرار موجة الحر في أغلب مناطق البلاد.
3: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القاسم تسمية المدرب جعفر طالب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، وسيساعده قاسم جلعوط، فيما تم تعيين الدكتور جاسم جابر مستشارا فنيا. وقال رئيس النادي بالوكالة حسن عزيز أن جعفر طالب يمتلك خبرة كبيرة مع الفريق وقاده في مراحل صعبة شهدت أزمات مالية وإدارية، وأكد أن معرفته بتفاصيل النادي وعلاقته باللاعبين عززت ثقة الإدارة بقدرته على قيادة الفريق. وفي الوقت نفسه تواصل الإدارة جهودها لتسوية شكاوى اللاعبين المحترفين أمام الفيفا تجنبا لأي عقوبات محتملة، ويسعى القاسم إلى العودة سريعا لدور نجوم العراق بعد هبوطه في ختام الموسم الماضي. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وذكر مدير المكتب الإعلامي يوسف فعل أن المنتخب سيقيم معسكرا تدريبيا في صربيا خلال شهر أيلول المقبل، وسيتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الصربي قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات. وأكد فعل أن الاتحاد سيوفر جميع متطلبات النجاح من معسكرات ومباريات تجريبية، وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي يمثل نواة الفريق الوطني وينتظره عدد من الاستحقاقات القارية والإقليمية. ويقود المنتخب المدرب عماد محمد بمساعدة جهاز فني وإداري متكامل. حقق العداء العراقي علي جاسم إنجازا جديدا بعد تحطيمه الرقم القياسي العراقي لسباق 5000 متر، وسجل جاسم زمنا بلغ 14 دقيقة وثماني ثوان خلال ملتقى دولي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل. ويعد هذا الإنجاز أول ظهور دولي له في هذه المسافة، وأكد أن النتيجة تمثل حافزا لمواصلة التطور وتحقيق أرقام أفضل مستقبلا، وبيّن أن الإنجاز جاء ثمرة لسنوات من الالتزام والتدريب المكثف، كما قدم شكره لنادي الجيش والملاك التدريبي وزملائه على الدعم المستمر. يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مواجهة حاسمة أمام نظيره القطري في نصف نهائي بطولة غرب آسيا المقامة في مسقط. وقال مشرف المنتخب الدكتور علي عمير أن الفريق بلغ هذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، وأضاف أن اللاعبين يتطلعون لتعويض الخسارة أمام عمان واستعادة ثقة الجماهير. وأكد أن الجهاز التدريبي عمل على معالجة الأخطاء وتعزيز الجانب الذهني للاعبين. من جانبه أوضح المدرب علاء خلف أن هبوط التركيز كان سبب الخسارة أمام عمان، وأشار لامتلاكه معلومات كافية عن المنتخب القطري لتحقيق نتيجة إيجابية وبلوغ نهائي. عالميا، ولا كأس العالم، توج نجم منتخب إسبانيا رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 بعد قيادة منتخب بلاده لإحراز اللقب. وقال رودري أن التتويج جاء بعد أقل من عامين على إصابته بتمزق الرباط الصليبي، واصفا ما حققه بالقصة الملهمة، وأكد أن اللاعب قادر على العودة إلى القمة مهما بلغت الصعوبات، وأشاد بالروح الجماعية لمنتخب إسبانيا مؤكدا أن النجاح كان ثمرة عمل جماعي متكامل. كما أثنى على المنتخب الأرجنتيني وعلى ليونيل ميسي واصفا إياه بأفضل لاعب في التاريخ. وجاء تتويج إسبانيا بعد فوزها على الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية. أخيرا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التصنيف الجديد للمنتخبات بعد اختتام كأس العالم 2026. واعتلى المنتخب الإسباني الصدارة العالمية بعد تتويجه باللقب، فيما جاءت الأرجنتين ثانية وفرنسا ثالثة وإنجلترا رابعة وحلت البرازيل خامسة، بينما حافظ المنتخب المغربي على مكانته كأفضل منتخب عربي وإفريقي في المركز السادس عالميا. وحقق المنتخب المصري أكبر قفزة عربية بارتقائه إلى المركز الرابع والعشرين عالميا. في المقابل، تراجع المنتخب التونسي 12 مركزا، فيما حلت السعودية وقطر في المركزين 58 والتاسع والخمسين. وجاء المنتخب العراقي في المرتبة 63 عالميا بعد أن كان في المركز 57 عالميا.
4: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان دعم مسيرة البناء والإصلاح وتعزيز مكافحة الفساد. مستشار الأمن القومي: العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف الناتو. المالية النيابية: البرلمان يتجه لتشريع قانون الاقتراض والمنح لعام 2026. العمليات المشتركة: افتتاح المقر المسيطر الخاص بالزيارة الأربعينية. الرئيس الإيراني: لم نقدم أي تنازلات في مذكرة التفاهم ومعظم بنودها تصب في مصلحتنا. وروبيو: إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة ويدعو الدول الأخرى للتدخل. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد عدت.

0: جامعة المستقبل. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

0: يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.
1: مرايا عاشوراء.

0: الوصف بيها تحير صفت للدنيا محور بجلالتها وعلاها. لو ان جسمي توذر بهوى العاصف تنثر فلا اترك هواها فلا اترك هواها. الحزن منها تفجر.
1: السلام على الحسين يوم ولد ويوم نهض ويوم ارتقى شهيدا ويوم بقي صوته حيا في ضمير الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، يما تستمعون إلى الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، المحبين والموالين والخدم والتابعين والسائرين على درب الحسين وآل الحسين سلام الله عليهم جميعا. حين نبحث عن معنى الإنسان قد نقرأ كتبا كثيرة ونسمع حكايات لا تحصى، لكن هناك درسا واحد اختصر الحقيقة كلها ألا وهو كربلاء. فيها لم يقس الإنسان بقوته ولا بماله ولا بعدد أنصاره بل بموقفه. وهناك وقف سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام ليقول للعالم إن الإنسان الحقيقي هو الذي لا يبيع دينه ولا يساوم على كرامته وإن بقي حيا. سنكون معكم وحلقة هذا اليوم لنفهم الإنسان أكثر من خلال مرورنا من كربلاء، وسنكون معكم في هذه الحلقة في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أزهار الكندي وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

نصب كلالها بجنح شوق اعتنالها وجعل بيها نزوله نقدسها ونجيلها ولا يعرف فضيلها سوى الباري.

في هذا الكون الواسع حيث تتقاطع الحكايات وتتشابك الأسئلة، يبقى سؤال واحد يتردد في كل عقل: من هو الإنسان؟ من نحن؟ ما الذي يحركنا؟ أي قوة تدفعنا للبذل أو الخوف، للرحمة أو الطغيان، للوقوف أو الانكسار؟ ولأن الجواب ليس في الكتب وحدها، ولا في المختبرات، ولا في أساطير الفلاسفة، فإنني أقول لكم: من أراد أن يفهم الإنسان فليمر من كربلاء.

كربلاء لم تكن أرضاً فحسب ولا واقعة عابرة. كربلاء كانت مرآة عظيمة تجلى فيها الإنسان بكل تناقضاته، خير مطلق وشر مطلق، وفاء لا يصدق، وخيانة لا تطاق، حب يبلغ درجة الفناء، وجبن يسقط دون أدنى امتحان. في كربلاء وقف الحسين، رجل واحد في وجه دولة كاملة، وقال لا. كان بذلك أصدق تعريف للإنسان الذي يرفض أن يشترى، للإنسان الذي يرى كرامته أثمن من حياته، للإنسان الذي يموت كي يعيش المبدأ.

فرق حزن واشواق وانتهى والعشاق نسيت كل شي وصيح هواك الفرق حزن واشواق وانتهى والعشاق.

من هو الحسين؟ هو رجل يعرف أن لا جيش خلفه، أن لا نصر عسكري في الأفق، أن لا أحد يذكره بعد يوم أو يومين، ومع ذلك لم يتراجع. أليس الإنسان هو ذاك الكائن العاقل الذي يختار بإرادته حتى وإن كانت النتيجة موتا؟ فأي عقل أعلى من عقل؟ أي عقل أعلى من عقل من يرى الدم قادما ويختار الطريق؟ الحسين مشى نحو الموت لأنه آمن إن هناك ما هو أثمن من البقاء، وهناك في كربلاء أراد أن يعلمنا درسا، أن نفهم أنفسنا، أن نرى الإنسان كما يجب أن يكون.

0: أصحاب الحسين عليهم السلام، أتعرفون من كان مع الحسين؟ أبطال؟ مجاهدون؟ كلا، كان معه أولئك الذين انتصروا على أنفسهم أولا. كان معه العباس، العباس ذلك الذي كان يستطيع أن يشرب الماء من العلقم لكنه لم يفعل، لأنه تذكر عطش أخيه، عطش الأطفال، فتراجع. هذا هو الإنسان، حين ينتصر على أنانيته ويختار العطش بدلا من خيانة الأمانة. وكان معه حبيب وزهير وعابس، وكل واحد منهم له قصة لفهم الإنسان. الإنسان حين يتحرر من خوفه، الإنسان حين يصعد ويتفوق على غرائزه، الإنسان حين يقول أنا لست إنسانا يبحث عن الأمان فقط، بل أنا إنسان يبحث عن المعنى أيضا.
1: وويلاه ليث غاب غابا وهو

وفي جهة الأخرى كان آلاف من الجنود، كلهم بشر، لكنهم غفلوا عن إنسانيتهم، غفلوا عن إنسانهم، وباعوا ضمائرهم بثمن بخس. خافوا على أرواحهم، على مناصبهم، على بيوتهم، فقتلوا أطفالا، وأحرقوا الخيام، وسرقوا إرث النبوة. هل رأيتم كيف إن الإنسان قد يكون ملاكا أو شيطانا؟ إن في كربلاء وحدها تلتقي السماوات بالجحيم، وفي الوسط الإنسان حر بين أن يختار.

ثم جاءت النساء، زينب عليها السلام، تلك السيدة التي وقفت في مجلس الطغاة، وقالوا لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلة. يا سادة، الإنسان الحقيقي لا يقاس بقوته الجسدية، بل بقدرته على الصبر، على الثبات، على تحويل الألم إلى معنى. جبل الصبر زينب كانت درسا في المعنى، درسا في أن تخرج من كربلاء لا منكسرة بل شامخة، تنقل الرسالة وتحمل الصوت وتحرك التاريخ.

0: والطفلة رقية، صوت البراءة في ليل الأسر، ذلك الصوت الذي سقط على رأس الطغيان كصاعقة كانت لا تفهم السياسة ولا تعرف أسماء القادة، لكنها كانت تعرف أباها. ولما رأته مقطوع الرأس صرخت تلك الصرخة، وهي أبسط تعريف للإنسان، أن تشعر، أن تبكي، أن تحزن، أن تسأل لماذا وتصر على الجواب.
1: أريد أبي الحسين.
2: حبيبتي رقية، إن أباك في سفر.
1: اهدوني بوالدي، فقرت عيني، فإنني لا أطيق فراقه أبدا. أبي يا حسين.
2: حبيبتي رقية، اصبري صبرا جميلا، اهدئي يا نور عيني.

هناك في كربلاء أرض الأحرار أعيد تعريف الإنسان، ليس بما يملك بل بما يقدم، وليس بما يأخذ بل بما يضحي به، ليس بما يقوله الناس عنه بل بما يقوله ضميره له في آخر الليل. في كربلاء تعلمنا إن الإنسان لا يقاس بطول عمره بل بعمق وقفته، ولا يخلد بسطوته بل بصدقه. فلو أردت أن تفهم الإنسان لا تنظر إليه في المرآة، إذا أردت أن تفهم الإنسان مر من هناك من كربلاء، مر من دم العباس عليه السلام، من صرخة زينب، من عطش الرضيع، ومن وقفة الحسين، من التردد الذي سكن الحر بن يزيد ثم تحول إلى شجاعة. إذا أردت أن تفهم الإنسان مر من هناك من كربلاء، مر من القرار، من نقطة التحول، من لحظة تقول فيها أنا لا أباع، أنا إنسان.

أصدقائي، كربلاء ليست مكانا، بل إنها سؤال يطرح كل يوم عليك. من أنت؟ من تريد أن تكون؟ ما الذي تدافع عنه؟ ما الذي تخاف أن تخسره؟ هل تقف مع القافلة؟ أم تنضم إلى السبط وحده؟ كربلاء، لا تسألك إن كنت سنيا أو شيعيا، لا تسألك عن مذهبك ولا طائفتك، بل تسألك عن إنسانك، هل هو حي أم دفن تحت ركام العادات؟

حين تتكلم الألسن نسمع الكلمات، ولكن حين تنطق الجراح فإننا نسمع الحقائق. ليس كل ما يقال يسمع، وليس كل ما يكتب يفهم، ولكن بعض الدماء حين تنسكب بصمت تكتب رسائل لا تمحوها قرون. فهذا ما فعله الحسين وأصحابه عليهم السلام. لم يخطف فينا فقط، بل جرح جسده ليرسم بجسده بالدم ما عجز الحبر عن قوله. ولذلك إن أردتم أن تفهموا الرسائل الكبرى، اقرؤوها من فوق جراح كربلاء.

لم يكن جسد الحسين ساحة للانهيار، بل صار منبرا. كل جرح فيه كان كلمة، وكل ضربة سطر، وكل قطرة دم عنوان. لم يكن يصرخ من الألم، بل كان يعلم. كان يكتب علينا دروسا، ليس بالحبر، بل بجرح مفتوح على عين الزمن. قالوا لماذا لم يرضى بالسلم؟ لماذا واجه الموت وهو يعلم أن لا نصرا عسكريا؟ وهو كان يعلم، لكنه أراد أن يكون الجرح نفسه هو الرسالة. هل سمعتم عن جرح يتكلم؟ هل شاهدتم نسفا يحاور الطغيان؟ كان جرح الحسين يتكلم ويقول: إنني لا أموت، بل أوقظ ضميركم.

في يوم الطف أنهك جسده الشريف ضربات من كل صوب، أعداء كأنهم خرجوا من بطون الحقد لا من رحم الإنسانية. رغم كل ذلك لم تنكسر كلمته، كان كلما سقط جريحا نهض فينا مبدأ، وكلما نزف سال في الأرض صدق وفي السماء صلاة. كأن جسده الشريف خريطة نحو الكرامة، درب مرسوم بالجراح لا بالخطابات.

0: ويدك تقطع. تلك الرسالة التي تقال ولسانك يثقله الظمأ، تلك التي تقال وعينك ترى طفلك يذبح، تلك التي تقال وأنت لا تزال تقول رضا بقضائك يا رب. فالحسين لم يربنا على القوة الجسدية، بل ربانا على إن الجراح قد تكون أجمل اللغات إذا كانت صادقة.
1: تخيلوا هذا المشهد، رجل في 55 واقف في صحراء، أغلب أصحابه قتلوا، ابنه الأكبر ذبح، أخوه العباس مبتور الكفين، النساء تصرخ والأطفال يبكون، والعدو يحيط به من كل الجهات. ومع كل هذا بأبي وأمي يرفع يديه إلى السماء ويقول: إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ هذه كلمات رجل مكسور. كلا، هذه كلمات من ارتقى فوق الجراح ليحيل الجرح صلاة لا صرخة.

للطيب الغالي الحسيني خادم الحسين الشاعر حمزة السماوي. أبو حسين قهر ينظر على حسين أبو حسين قهر.

أين كلمات الحسين اليوم؟ هذه الكلمات التي لم تكن في الكتب فقط، بل كانت في وجوه الأحرار، في أصوات المظلومين، في كل إنسان قرأ رسالة الجراح وقال: أنا على الأثر، أنا على الأثر سائر، ولو كنت وحيدا. فقد علمنا الحسين إن هناك كلاما لا يقال بل ينزف، وإن الإنسان الحقيقي حين يحب قضية يكتبها بجراحه لا بحنجرته فقط. فكلما نظرنا إلى كربلاء وإلى جسده المقطع، تذكرنا إن الرسائل الحقيقية لا ترسل بالبريد، بل تحمل على الأكف وتحفر

أنا زائر الحسين، أنا زائر كربلاء. مررت من كربلاء فرأيت الإنسان، أرأيت الإنسان وانكسر قلبي من شدة ما رأيت. لكنني عندما خرجت كان قلبي مملوءا بالنور، في قلبي نور وفي روحي صوت الحسين يقول لكل من أراد أن يفهم نفسه: قف، فهذا الطريق يبدأ من كربلاء. مررت من كربلاء لم أقرأ لافتات ولا منشورات، بل قرأت جراحا مفتوحة علمتني إن الدم أصدق من اللسان. ولذا أقول إن مولانا الحسين لم يكتب رسالة بخط يده، لكنه بأبي وأمي كتبها بخط جراحه، كتبها وإلى اليوم لا تزال تقرأ.

وفي كربلاء وفي هذه الأيام لا نرجو من الله سبحانه وتعالى إلا أن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأن نكون من السائرين في طريق كربلاء بأرواحنا قبل أقدامنا. ولا يسعنا الآن إلا أن نودعكم سادتي الكرام، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا عاشوراء. رافقناكم هذا اليوم حيدر الشلبي في الإعداد، وسمر وأنا أزهار الكندي في التقديم، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة كان معنا مصطفى القزويني. إلى اللقاء.

0: نداء إلى كربلاء حسين. هذا الصح، هذا الصح، يلا أعلى حسين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

محنية ضال دميعها.

هاي الانسيه.

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

خادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي خطوات.

خزرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك خزرتك تذكر منها يرجف منو الله الأشتر قال بخوفه عشر

مختوم شافوك عالماي بس بسمه مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

Deutschland, my life.

قحطان الحسناوي. رجعتي ودي من النهر شفيني لحنان. لا تستعجل فدوى روحي.

الإمام يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع هلا هلا من صبر أيام ملحد الصبر بعد

وشباك تسكينة قلت لبعدي مسلبين ما حسباله في دوره أبجو شوبك تسكينة قلت لبعدي مسلبين

يا رب قلبك يا رب قبل اياديك. تخيل مولاتك زينب زينب جمعانا كلنا بخير جمعانا. الموافق محمد الفهداوي.

0: صادق شفته بصواويني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

0: أنا العقيلة
1: يا يزيد
0: أو لا تحاكيني
1: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
0: عيني. أنا العقيلة يا يزيد ولا
1: تحاكيني أفني الأرض لو

وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري

زينب. خادم الزهراء الموفق من زعاد الاشكناني اسمع شو يقول.

مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راس عزمي ثبت ويب مجلسك شني

عيد وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعون ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله

الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية. ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

جن وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمع والقال

0: يلا يلا جابوا لي ماي، جابوا لي ماي وجيت ليا ماي.
1: من راح ابوي

بيتك تجي يا ما انا قاعد يلمج يا مولاتي الحسين الشاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت لمن جاي ضميت روحك بالنهر للماي ضميت

تقول له ضميت روحك بالنهر وحسين عطشان هواي إيه عفته يموت من العطش قصرت كلش يا ماي عفته يموت من العطش قصرت كلش يا ما سر الحياة وإحنا ميتين الماي سر الحياة سر

عصر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت لحسين.

0: لحظة خلينا نتكلم من قلبك من قلبك الله اسمع اسمع اسمع
1: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت ودي انا ابو فاضل الك شندز بعد جاما جيت

0: ما أشرع ما تدري بينا سويت.
1: هاي رقية كاظل ما يسولف فيها. الله أكبر. الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرعة، ودينا أبو فاضل إليك شندس بعد شا ما جيت.

يم المشرع ما يم المشرع ما تدربين سويت ما تدربين سويت ودينا ابو فاضل الك شندس بعد شاماجي.

اول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينة عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا

اصرخ اصرخ اصرخ سيل الى ان ينقطع النفس سيل.

سهم انا بمكانك رايح ما قلت لو اخر يا سهم انا بمكانك إيه.

لا تخسر لا تخسر الليل من نياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكى الريج ناشف لو بكى الريج ناشف شبيه الريج ناشف لو بكي يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويانا شنية ما سكتت ناري الخيام وحكي الجمر شوانا قل عوف العطش هست عوف العطش عوف العطش بس على أقل كونك بهاي ويانا ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا عاد باي تقول عاد باي وقفتك حسين ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا اخر شيء اخر قال شو قالت له

0: سلاما عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: سين بالطفصار علم للأحرار، بشرف وبعزنا ضدت سالف أخبار،
3: شرف وبعزنا ضيت سالف أخبار،
4: شرف وبعزنا ضيت،
5: شرف وبعزنا
4: هلا هلا سالف أخبار.

سيم بالطفصات ما شاء الله احكي عيني سيم بالطفصات هلا هلا بي شرف بعز نهضي.

حسين بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابك علام الهلال.

هيهات حسين يفرض راديته تسوي

0: سيام بالتفصيل. هلا هلا شرف بحسن نهضته.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، ما عوفك يا حسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

تحزني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك.

وما سترته علي بحلمك فلا تهتك، وما علمته من قبيح فعلي فاغفر. إلهي إلهي.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
1: ورام ابن أبي فراس الحلي. والأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بن ورام بن حبلان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له، فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤات البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس، وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر، وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمير.

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة بمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قد مرح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلماء المحدثين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام من أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له كرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم.

الطابور، فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات، وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورام بي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطئ.

خير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ ورام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة ورام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران وطبعة 6 متقنة في النجف الأشرف عام 1964. وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين، فقد نقل من فصوله جماهير من الفطاحل في مؤلفاته وأعطوه تقديره اللائق به من التعظيم والإجلال.

وفاته ومرقده. توفي الشيخ ورام بن أبي فراس الحلي سنة 605 للهجرة المباركة في الحلة، كما جاء في الكامل لابن أثير الجزري حيث قال: في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين ورام بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ ورام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ ورام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقفا العرصة على القبر الذي كان متداعيا، إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، إذ تبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري، وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر. والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة.

عواقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قطعا المجتمعات تكاد تكون بصورة عامة حساسة إزاء مصالحها، يعني كل مجتمع من المجتمعات إذا هددت بمصالحه بطبيعة الحال يقوم يطلب من عندك أن تكف عنه، مرة يطلب بصورة سلمية ومرة بصورة حربية، ويوقف يعني يدافع عن وجوده، دفاع عن الكيان عن النفس، وسواء كان هذا الدفاع يأخذ بعد مسلح أو يأخذ بعد اجتماعي أو بعد علمي. على العموم الإنسان إذا هددت في مصالحه يتهيأ للدفاع عن نفسه. استاذ دفاع مرة يأخذ طريقة علمية، مرة يأخذ طريقة عسكرية، مرة يأخذ طريقة اجتماعية. المهم أن يزبئر يتصدى للدفاع عن نفسه. طيب خلينا نشوف اصل الدعوة اللي اضطرت الآية الكريمة ان تستدعي شهادة الله عز وجلها. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. شنو سبب هذا القول؟ يعني مجتمع قريش عندما واجه النبي صلى الله عليه وآله بهذا الانكار واجهه بانك انت لست بنبي، شنو السبب؟ السبب اللي خلاهم يقولوا للنبي لست مرسلا ما هو؟ اولا يقول المفسرون انهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله ان يأتي بآية غير القرآن. قالوا له هذا القرآن ما ما ما نقبله احنا، اذا عندك كتاب اخر تجيبه، ها غير هذا ممكن احنا نتفاهم وياك، ائتي بقرآن غير هذا او بدله. هذا دعواهم. شنو السبب؟ سبب القرآن هددهم في مصالحهم. انت اذا ترجع شوية تاريخيا الى مجتمع قريش، مجتمع قريش قائم على ماذا؟ علايقة الاجتماعية وعلايقة الاقتصادية كلها قائمة على اشياء محرمة. علايقة الاقتصادية قائمة على الربا. وشلون الربا؟ ربا اكثر. يعني احنا عندنا الربا يتعلق بالذمة مو؟ هم عندهم لا، يتعلق بالذات. شلون يعني؟ يعني اكو عنده فلوس قدر يؤدي المبلغ والربا اللي عليه قدر، ما قدر مو معناه يبقى المبلغ متعلق بذمته، ها؟ وافرض يعرض من اجله الى سجن او شيء من هالقبيل، لا. لكن يتعلق به هو، يسترق يعني يتحول الى عبد. نبه؟ يستعبد بالمبلغ، يملك بالمبلغ الذي استقرضه ولم يقوى على ارجاعه.
فربا كان يعني ربا فظيع مروع كان عندهم. الربا بجانب، علاقاتهم الأخرى الأسرية علاقات قائمة على الانحراف، قائمة على الانحراف. الامرأة إذا بعبائتها عليها وخلص عضلها منعها، هذه امرأة تريد الزواج، لا هذه من بنات عمي أنا من أقاربي من العشيرة، ما يمكن يدن لها واحد أجنبي. شون ليش يعني؟ انت شنو يعني تخالقها؟ شنو شغلك انت بيها؟ شنو علاقتك بيها يعني؟ افرض من العشيره يعني شو؟ انا ما احكي لك قصه خيال، لا الان هي عايشه، نبه لي، الان موجوده، الان في بعض القبائل في بعض المناطق موجوده. زين هذه ما يمكن تتزوج الا انا اعطيها اذن يلا تتزوج. قول لي عليها استناد، انت شنو حقك في هذا؟ ها؟ زوجة الاب، ابوه ياخذ امراه افرض توفى والمراه بعد انتفع بها راسا، اجى القى رداها، يو هو يتزوجها نكاح المقت هذا، يو لا مو هو يتزوجها، ياخذ مهرها يعضلها الى ان ياخذ مهرها، يلا يعطيها مجال تتزوج. علاقاتهم علاقات الجوار ما طوني انا شبعان الى حد ما استطيع ان اكل مثلا، ما اتعرض لك بشيء، لكن اذا جعت وانت يمي ماكو مانع اني انهبك انت شخصيا، انا اطلع عنها، اذا ما لقيت ارجع لك التجاري انهبك. شيء من القبيل يعني، تصور مجتمع قائم على قيم منحرفه، قائم على اوضاع سيئه، قائم على علاقات مجرية، علاقات تقوم على ألوان من الفجور. امرأة تمارس الرذيلة مع عشرة، وإذا حملت يعتبر هذا الحمل بكيفها، المن تلحقه تقول هذا ابن فلان، ها خلاص صار ابن فلان. فشيء من القبيل يعني، هواية أشياء ما يشتهي الإنسان يخوض بها. مجتمع جاهلية منحدر تماما، إذا الإسلام طلع إلى الطهر، إلى دنيا الطهر والعفاف، بس بطبيعة الحال دول ما يرضون. يعني أنت الآن لما تجي لك إلى ناس يعيشون على المخدرات، يبيع مخدرات، ما عنده مانع يحرق هالمجتمع، يحرق الدنيا كلها بس يحصل لك كم دينار، ها؟ زين هذا هيك واحد تقدر تتفهم وياه بلغة أخلاق هذا؟ ولا ما الأخلاق؟ ها؟ مو الأخلاق. اللي يوصل إلى درجة يجي الى هالمجتمع يشممه ينحره يذبحه ذابح، تقول له تجي تسوي ايش تلعب؟ ليش انت تجيب هالناس تخليهم يوصلون الى هذا المستوى؟ شنو ذنبهم هذول؟ ليش ما ترحمهم بدل ما انت تكون عضو نافع تسعى في رفع الاذى عنهم؟ تجي ليه تحاول ان تغرقه بهالعمل الشائن الى ان ينتهي الامر به الى الموت، ينتهي الامر به الى الدمار، راح يدمر. مع ذلك ما عنده مانع، هذا بس جيب فلوس. قطعا لما تحمل له رساله تريد اصلاحها ما يقبل منك، يوقف بوجهك، ماكو مانع، يوصل الامر الى القتل يقتلك، ما عنده مانع، وتوقف بطريقه ما عنده مانع يقتلك. اذا هذول يقولوا له هذا القران انت جايب لنا، هذا معناه يريد يقلب اوضاعنا راسا على عقب، تعالوا وخروا الاصنام. طيب انا اوخر الاصنام ده 360 صنم بهن وارد ضخم، ها؟ منين نعوفه هذا الوارد الضخم؟ ليش نعوفه؟ اذا احنا نعيش عليهن، ناخذ عليهن نذر، ناخذ عليهن ذبايح، ناخذ عليهن فلوس، ناخذ عليهن نعم، دعاوى عريضه طويله. شلون على يا اشتناد احنا نترك؟ ايريد ان يجعل الالهه الها واحده؟ ان هذا لشيء عجاب، ها؟ طبعا ما مو سهل عليهم انه يتخلون عن عبادة الاصنام، مو سهل عليهم ان يتخلون افرض عن الربا، ها؟ الربا اللي كان ينخر في جسم مجتمعهم ويعيشون عليه جماعة من مصاص الدماء، ها؟ هؤلاء اللي كانوا يرابون ومعروفين في مكة بشكل فظيع مروع، فقالوا له هذا القرآن لا سبيل الى قبوله، تغيره ما عندنا مانع.
اذا ما تغير انت مو نبي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. هاي وحدة. ثانية طلبوا من عنده تعال لا تتوجه بالصلاة الى الكعبة، توجه الى بيت المقدس. جماعة قالوا له، هذول اكو جماعة كانت تربطهم علائق باليهود، جماعة اكو جالية يهودية وجالية مسيحية كانت تربطهم بهم علائق، هاي العلائق بها مصلحة. قالوا له انت شنو تريد تحرفنا؟ لا خلينا متجهين بصلاتنا الى بيت المقدس مو الى الكعبة. جماعة اقترحوا عليه اقتراح ثالث، لما النبي صلى الله عليه وآله ما لبى اقتراحاتهم، الاقتراحات ما لبها، ما التفت لهم، قالوا انا اذا صار البناء اجي انسجم ويا رغباتكم، على شنو الله بعثني؟ الله عز وجل ارسل النبي حتى يطهر الارض من الارجاش من الاوثان، يعدل الدنيا الى نظام تسود فيه العدالة والاستقرار والرحمة. اذا صار البناء نرجع الى اوساخكم، ما سوينا شيء، لماذا الله عز وجل بعثه؟ فدول يقولوا له لست مرسلا، انت لست بنبي. طبعا يقولوا له لست بنبي، انت اذا صار البناء تصطدم بمصالحهم ما عندهم مانع، يقولوا لك لست بنبي. رسول الله صلى الله عليه وآله كابد يعني فرد فترة طويلة من عناد هؤلاء وصلفهم، ومعجزة، ما في شك أن النبي بهالفترة القصيرة قدر يغير الأوضاع، معجزة. يعني أنت ملاحظ قضية بسيطة الآن يمكن تمر عليها عشرات السنين ما تقدر تغيرها، أنت عشرات السنين الوضع الاجتماعي خصوص إذا تحول إلى عقيدة، العقيدة مو سهل عليك تغييرها أبدا، العقيدة أبدا مو سهل عليك تغييرها، يعني مدة إلا هو يقتنع في قرارته. إذا اقتنع هو في قرارته أن هذه باطلة وأن هاي خطأ يمكن أن يبدلها، أما إذا أنت تجي لي من الخارج تقول له هاي العقيدة مو غلط، لا يزداد تشبث بها أكثر، بعد يزداد تشبث بها أكثر. والمشكلة الأخرى أن مواضيع العقيدة، مواضيع العقيدة يا ريت يدنا لها اللي يفتهم، متنبه لي شوي، مواضيع العقيدة مواضيع العلم خاص، يعني هذا الآن الفقه علم خاص، العقائد علم خاص، كل علم خاص إلى جماعة مختصين به. أرجوك أنا لما أجي لي إلى واحد أفرض يشتغل مطعم، اجي لي اقول له تعال ارجوك سوي لي صاروخ، يقول لي مو شغلي هذا يا اخي، مو شغلي انا رجال اشتغل بمطعم، انا مو شغلي هذا، هذا مو شغله، وكل شيء له تخصص. هذا الشيء بشيء يذكر، اليوم المأمون دخل عليه واحد جابوا لي اياه، قالوا له هذا يدعي النبوة، قال جيبوا لي اياه، جابوا، قال له تعال انت نبي؟ قال بلى انا نبي. قال اذا انت نبي هذا عندنا قفل شوي مترشم، تقدر انت هذا القفل تفتحه؟ قال انا قلت لك انا نبي، ما قلت لك انا حداد، انا نبي، انا عندي تخصص، وهذا شيء اخر في القضية. الحقيقة يعني الامور بها تخصص، مو يعني انت يا انسان لما تريد تتكلم بالعقيدة غير يكون عندك تخصص بها، انت يعني انت كون دارس عندك علم، يعني مصيبة ذولا بس يحمل شهادة يعني صار يتهم كل شيء. خلف انت عندك شهادة الدكتورة، افرض شهادة الدكتورة اللي عندك في علمك في موضوعك الخاص، انت اذا عندك شهادة الدكتورة بالدجاج شنو معنى تتكلم بالعقيدة؟ يعني شنو ما طبعا شنو؟ لا لا ما ادري جايبك لي هذا انت، ما ادري هذا الموضوع ان شاء الله قد يجينا بعض الليالي، لان جاي اشوف فتاوى مؤلم، يعني هذا مؤلم، فتوى تصدر بجريدة محترمة والجريدة لها مكانة، ويجي واحد يتدخل في قضايا ذات علاقة بالأحكام، يا أخي مو شغلك هذا، هذا شغل فقهاء، ومو عيب عليك أن يكون هذا مو شغلك، هذا شغل فقهاء، والفقهاء اللي هم البت في أمثال هذه القضايا علماء العقائد، علماء الفقه، علماء الأصول، ذولا شغلتهم هذه. أما إنسان حتى إذا كان دكتورة بالتاريخ، أفرض دكتورة بالاجتماع، دكتورة بالنفس مثلا،
مجال الخاص يقدر يفتي به، لكن مجالات الاخرى ما من حقها ان يتدخل بها. في مسألة العقائد هذول كانوا يجون الى النبي صلى الله عليه وآله يجادلوه، واللي يجادله غير يفتهم مثلا، لما يجادله يجي له تعال فتوا ليش هاي الذبيحة اذا ذبحتوها انتوا تاكلون منها ما يخالف، الشيء اللي الله يذبحه ليش ما تاكلون منها انتوا، يعني اذا ماتت الذبيحة ليش ما تاكلوها. الشهادة يفتهم انه مثلا تقول له انت هذا تتدخل بشيء ما تعرفه ولا تعرف اسراره، وهي البلاء يجيك منها، يجيك من اللي يدعي ان يفهم وهو لا يفهم. فارجع الى الموضوع، الدولة يقولوا له لست مرسلا، جاوبت الآية قالت قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. زين، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بأي معنى الشهادة؟ هنا اكو امور، الشهادة مرة تكون لفظية، كيف يعني مرة تكون لفظية؟ يعني مثلا القرآن الكريم يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخر الآية، هاي شهادة لفظية، القرآن الكريم شهد للنبي صلى الله عليه وآله بأن الله قد بعثه، شهد له بأنه مرسل من قبل الله، والقرآن علش عن النبي يقولهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني تلقون شاهد أعظم من الله عز وجل رب الكون رب العالمين الخالق، لأن هم بالواقع معظمهم ما كان ينكر وجود الله لكن يجعل له شركاء. تنبه لي، يعني قد يقول واحد هم ما يعتقدون بالله، لا هم يعتقد أن أكو إله لكن هذا الإله يجعل له شركاء، يقول هذا الصنم شريك لله يساعد بعملية الخلق، هذا صنم يساعد بعملية الرزق، هذا صنم يساعد بالعملية الفلانية. هذول بعضهم الآلهة اللي كانوا يعبدوهم إلى جانب الله عز وجل هذول يعتبروهم مساعدين، عينا مثل نظرية اليونانيين، اليونانيين عندهم إله الحرب، عندهم إله الزرع، إله المطر، إله الفن، إلى آخره، هذول من هالنوع. فيقولهم أنتم لا تعترفون أن الله عز وجل موجود وهو اللي شاهد، الله تبارك وتعالى يشهد لنبيه بأنه مرسل من قبل السماء، هاي وحدة. قل كفى بالله شهيدا من ناحية، ناحية ثانية لا، أكو شهادة بما أظهر على يديه من المعجزات، يعني شهادة عملية. شلون الشهادة العملية؟ الشهادة العملية أن يجيب معجزة، المعجزة يعجز عنها سائر الناس، كأن المعجزة مرة تكون بمقدور الإنسان. شلون يعني بمقدور الإنسان؟ يعني مثلا واحد يسوي طيارة، هذا بمقدورة، هذه عملية خاضعة للعلم، الإنسان إذا قطع مرحلة علمية معينة يقدر يصنع أجهزة الطائرة ويركبها ويستفيد بالطائرة، هذا في مقدور البشر. نبه، لكن اللي مو بمقدور البشر إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نبه لي، هذا اللي مو بمقدور البشر، أن يتحكم بنظام الكون بدل ما تجي تطلع الشمس من جهة المشرق تطلع من جهة المغرب، هذا ما يقدر للإنسان، ما يقدر له إلا الله عز وجل، يطلع له الشمس في غير وقتها، يوقفها إلى يحيي الموتى مثلا، ميت إذا مات ما يقدر الإنسان يعيد للحياة مرة، مو ما يقدر الآن، ما يقدر يطي خمس دقائق فوق عمره، فوق عمره المقرر إلى خمس دقائق. فالله عز وجل يعطي الأنبياء قدرة على الإتيان بالمعجزة، إذا أعطى قدرة على الإتيان بالمعجزة هي شهادة بأن مرسل من قبل الله، لأن يجيب شيء مو في مقدور الناس، شيء أكبر من قدرة الناس، معناه جاي من جهة أخرى، منين جاي؟ من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عن طريق المعاجز
التي منحها للنبي صلى الله عليه وآله هذه المعاجز هي التي تشهد على صحة نبوة النبي. مو هذا أبو شاكر الديصاني، أبو شاكر كان من الملاحدة، طبع الإمام الصادق سلام الله عليه، قال للإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله أو بالأحرى ألك إله؟ قال له بلى لي إله. قال له ما يصنع ربك؟ قال ربي يحيي ويميت. قال له أنا أحيي وأميت. قال له أنت تحيي وتميت؟ قال بلى. قال له شلون؟ قال له أنا أميت الآن، أضرب لي واحد أقطع رقبته أموته، خلص هذا أنا أمته وأحييه. قال له شلون؟ قال له أنا الآن أجيب بعض الكائنات الحية، أجيب بعض حوامض، بعض مواد أجمعها مع بعضها تطلع من عندها حشرات ديدان، أنا أكون أنا أحييتها. قال له هاي الأولية عرفناها، أنك تضرب لك واحد موته، أنت مو فاهم أنك أنت مجرد أداة وأن الذي يحيي ويميت هو الله، لكن شو سوي العملية الثانية وأنا أعلمك. قال له نعم. راح جاب له قطعة لحم حطها بقارورة شيشة وصب عليها بعض الحوامض، تفاعلت مع بعض الحوامض ظلت أيام صارت فيها حشرات ديدان. ها جابها وجا قال له هاي أنا أحييتها. قال له بعدك على قاعدتك أنت الآن؟ شو تعطيني أهل هالزجاجة؟ أخذها. قال هاي أنت أحييتها؟ قال بلى. قال له إذا كنت أنت أحييتها اخبرني كم عددها وكم صنف الذكور من الأناث فيها؟ الآن احنا نحسبها ها ونتعرف كثر بها أناث. اللي يخلق يعرف خالق كم واحد ويعرف خلق ذكر أو أنثى، فأنت اخبرني عن هذا. سكت هذا بهت. قال له ما لي أراك سكت. قال له والله ما ظننتك تسألني هذا السؤال، أنا أسألك مدريني أنا ها هذا. قال له أنت مجرد أداة، لكن اللي يخلق هو الله. فلاح يحرث الأرض ويدب الحبة ويروح، وهذا الفلاح يجي ياخذ هاي حبة الحنطة يحول الكيها من حبة إلى أن تصير 2000 حبة ها تصير 4-5 سنابل، هو الفلاح يسويها هو يقوى. الله عز وجل مسخر لها طبقات من الجنود، أشكال مسخرها للقيام بهالعملية. هذا الله هو الزارع، الله هو الخالق، الله هو المبدع، أنت مجرد سبب، مجرد واسطة. فذولا يخدعون. الله عز وجل يقولهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني مرة شهادة لفظية ومرة لا، عملية بما أجرى على يديه من المعجزات، أجرى على يديه من المعجزات ما يدلل على أنه مرسل من قبل السماء. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. بعد هذا المقطع ايش نستفيد من عنده؟ هذا المقطع نستفيد من عنده ان اللي يدعي دعوة لازم يقدم برهان عليها، شايف؟ لانه القرآن جاي يقدم برهان على صحة نبوة النبي لما طلبوا منه. احنا نفهم الان اذا واحد يجي يدعي له دعوة عليه بينة، تعال انت جيب بينة تقول هاي الدعوة اللي تدعيها برهن على انك انت صادق في دعواك، ليش تبرهن بالبينة؟ بينة انت تجي تقول هذا اخذ اموالي، شنو الدليل على ان هذا اخذ اموالك؟ الدليل على ان هذا اخذ اموالك ما هو؟ لازم اكو بينة، يو وثيقة ها؟ الانسان يؤخذ اما بوثيقة او يؤخذ بشهادة شهود. بالمناسبة أقرب لك المعنى، المنصور استدعى واحد من جماعته اسمه ابن المهاجر، قال له تعال هذه بدر دنانير من الذهب خذها وياك وروح إلى المدينة اتصل بذول السائل العلويين اللي موجودين هناك، سواء جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه او عبد الله ابن الحسن او غيرهم من الهاشميين، تصل بيهم وقولهم انا من شيعتكم من اهل خراسان، انا من شيعتكم من اهل، لان كان هواية المنصور هواية حاقد كان على الخراسانيين،
لان هم اللي كان يخاف من عندهم ان يغيرون الدولة، هم هو اللي يخشى منهم. ولذلك في مقتل وحدة، في مذبحة وحدة قتل منهم اكثر من 120,000. نعم في مذبحة واحدة، نبه لي. فكان هواية مضايق من الخراسانيين، فيقول له قل لهم انا من شيعتكم من اهل خراسان، وهذه الاموال ارسلت اليكم. قل له اذا اخذوها منك اطلب من عندهم وصول، وصل حتى هذا الوصل نعتبره وثيقة، اخذ منهم وصولات ومنيهم، قل لهم انا مرة اخرى ترى اجيب لكم وحاضر اكون على صلة بيكم وجيب لي اهل الوصولات. فعلا هذا اجى، دخل الى المدينة، قصل بالعلويين، اجى عبد الله بن الحسن اعطى كمية، اجى الى جماعة من العلويين اعطاهم كمية. العلويين كانوا مضايقين جوعانين، يعني كانوا مضغوط عليهم، يعني الكثير من عندهم لشدة حاجته اخذ واخذ منهم. قال لهم انا رسول من قبل الخراسانيين وخاف اهل خراسان ما يصدقوني، اريد من عندكم وصول. فاخذ من عندهم وصولات ورجع لوين؟ الى المنصور. صاح للمنصور قال له ماذا فعل؟ قال له والله انا رحت مثل ما رسمت لي انت، سويت الا جعفر ابن محمد. قال له انا طبيت عليه، لما طبيت عليه قال لي هلم الي اجيت، قال لي اتق الله، الله الله في هؤلاء في ذرية نبيك، هذول شدتهم الحاجة اليك، هذول محتاجين، لا تغرنهم وتعرض بدمائهم، تعرض دمائهم الى الهدر، اتق الله. انا اعلمك انت منين جاي، انت ارسلك المنصور وطاك هاي الاموال هو وقال لك سوي كذا وكذا، كأنه ثالثنا. هذا التعبير ها، يقول له اخبرني كأنه ثالثنا. فاجه هذا فعلا، يقول شفت المنصور اخذتها شوية فرشكتها سطن ها، قال لي ما من اهل بيت نبي الا ويجعل الله فيهم محدث يلهم تحدثه الملائكة، وجعفر ابن محمد هو المحدث منا في هذا اليوم ها، هو الذي يحدث. طيب اذا كان كذلك اذا ليش هالملاحقة ها؟ اذا كان تعرفه محدث والى صلة بالسماء والى طهارة ها، حتى تعرف ان المصلحة اذا تعرضت شوية الى اذا تعرضت مصالح الناس ما عندهم مانع يرتكبون ابشع انواع الحرام ويقومون بابشع انواع الاعمال. ارجع للموضوع ان للتدليل للبرهنة، شنو طلب المنصور؟ المنصور للتدليل والبرهنة طالب وصولات حتى يعتبرها دليل شاهد، اذا واحد انكر يقبل، هذا توقيعك وهذا خطك ها. فالآية ترشدنا الى ان الانسان اذا ادعى دعوة، اذا عمل عملا، لابد ان يقدم عليه برهان، يقدم عليه دليل، بدون دليل لا يمكن ان يؤخذ بدعوى المدعي، على المدعي البينة وعلى من انكر اليمين. طيب فالآية تقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. زين انتقلت شوية مركز الثقل في هذا البحث بهذا المقطع الثالث، قال ومن عنده علم الكتاب. زين يعني اللي يشهد على صحة نبوة النبي من عنده علم الكتاب، لأنه الكتب سواء كان القرآن أو ما سبق ها، هاي الكتب تدلل وتبرهن وتبشر ببعثة النبي ها. اللي عنده علم الكتاب هذا هو الشهيد بيني وبينكم. فهذا اللي عنده علم الكتاب شهيد بين الناس وبين الله عز وجل، من هو؟ نبه لي هنا النقطة، مركز الثقل في البحث كما ذكرت لك. الروايات عندنا عن القرطبي
ورواية عن السيوطي بالدر المنثور، ورواية عن كتب متعددة أخرى سواء بطريق الإمام الباقر سلام الله عليه أو بطرق أخرى، أن الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب. هذا الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب. هاي جملة من الروايات تنص يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، عبد الله بن عباس، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله من الذي عنده علم الكتاب؟ قال هو أخي علي بن أبي طالب. طيب هذه جملة من واللي يحب يقدر يشوف مناقب الخمسة في الصحاح الستة، ويقدر يشوف هاي المصادر اللي أشرت في هاي الآية، هالآية نفسها شوف تفسيرها عند الرازي، وتفسيرها عند القرطبي، وتفسيرها عند السيوطي بالدر المنثور. شوف بعضهم يعتبرها أحد الوجوه وبعضهم لا، يحصر الوجه بها. يقول الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب. طيب هذه المسألة مو سهلة. شلون؟ اجوا جماعة قالوا لا، الذي عنده علم الكتاب هو عبد الله ابن سلام واحبار اليهود. نبه لي شوي. قال هذول هم اللي عندهم علم الكتاب، مو علي بن ابي طالب عنده علم الكتاب. شنو اللي يرد هالدعوة؟ اللي يرد هالدعوة اولا، ويشغلونا لمواشف مواتقون يعني لا بقى شوية الذي عنده علم الكتاب يدفع هالدعوة بأنه عبد الله ابن سلام، لأن هذا أولا عبد الله ابن سلام عليه علامة استفهام. شلون؟ دخل أروي لك مثلا، هذا الرجل اجى احنا نعتبره احد المصادر اللي الغمت الفكر الاسلامي والتفسير الاسلامي بالاسرائيليات هو عبد الله ابن سلام. عبد الله ابن سلام احد الاشخاص اللي الغموا التفسير بالعقائد اليهودية بالعقائد الاسرائيلية. زين، ولذلك تلقى اكو روايات يروها عن من؟ عن بعض، مثلا صحيح مسلم، افرض صحيح مسلم يروي عن من؟ عن عامر ابن سعد. عامر ابن سعد يقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لعبد الله ابن سلام انت من اهل الجنة، وما رأيت رسول الله قال لحي يمشي على الارض فرد حي بعد عدل ويمشي على الارض وقال للنبي انت من اهل الجنة غير عبد الله ابن سلام. بس عبد الله ابن سلام قال للنبي انت من اهل الجنة. زين، فنشوف هاي الرواية يمكن تقبل او لا. اولا عبد الله ابن سلام قلت لك ممن الغم الفكر الاسلامي، يعني من هؤلاء يعني كعب الاحبار، ها، وهب ابن منبه، مقاتل ابن سليمان، هالمدرسة، هاي المدرسة اللي نعبر عنها المدرسة اللي نشرت الفكر الاسرائيلي وين؟ بالتراث الاسلامي. هذا وشلون فكر اسرائيلي؟ مثلا يروون عن عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ ان قال رأيت ربي. شلون رأيت؟ جعد الشعر، رأيته جعد الشعر أمرد عليه حلة خضراء. ها، شفت جعد الشعر، شعره مجعد، ماكو تجعيد، ها، وأمرد وعليه حلة خضراء. طيب أنت إذا جعلت شاب أمرد يلفه البصر وقدام عينك، وين والله بكل شيء محيط العوالم الهائلة، ها؟
الآن أكو ملايين المجرات بالفضاء، نبهلي هاي المجرات ملايين، أكو كل مجرة من المجرات إذا تقعد شوية تقرأ ما يكتب عنها ذهنك يرتبك ويرتبك، جيد؟ لأن مسألة هواية ضخمة. طيب، والله عز وجل تجده إلى جانب كل مخلوق من مخلوقاته، لأنه الأثر يدل على المؤثر. حتى إذا فرضت شاب قاعد مكان واحد معين وينظر إليه، شلون فرضت محيط بكل شيء؟ شلون فرضت أن يدير الكون؟ شلون الله يتوفى الأنفس؟ والآن بالكرة الأرضية وحدها بالثانية الواحدة يموتون آلاف، والله يتوفى هذه الأنفس. إذا كان في مكان معين هنا باقي الأنفس شلون يتوفاها؟ هالجسمية هالمحدودية، ها؟ وأنت شفت شاب أمرت قليل التجارب، هذا الفكر اللي راح تغنون به تراثنا، ها؟ هذا الفكر اللي هذا هو علم الكتاب، ها؟ اللي عند هؤلاء بتنبه. هذا أولا علي علامة استفهام هذا الرجل، هو وجماعته ومدرسته، لأن ألغموا الفكر بهذه العقائد الإسرائيلية، أي وحدة. ثانيا أن السورة كما هو وارد عن ابن جبير وكما نص القرطبي وغيره، السورة مكية وأهل الكتاب أسلموا بالمدينة، وتنبه عبد الله ابن سلام وغيره دول بالمدينة أسلموا، لأن كانت جالية اليهودية تسكن المدينة، ودول أسلموا بالمدينة، وهي السورة مكية قبل أن يجي النبي إلى المدينة، فشلون طبقها على عبد الله ابن سلام؟ هاي اثنين. ثلاثة، ايش كثر الفترة اللي عاشها عبد الله ابن سلام مع النبي حتى أصبح عند علم الكتاب؟ ايش كثر الفترة؟ فترة قليلة، ها؟ أربعة، تقول أن النبي يقول له، ما قال للواحد أنت من أهل الجنة إلى عبد الله ابن سلام. جنة، وين راحت الروايات اللي النبي عشرة بشرهم بالجنة حتى اعتبروا عشرة مبشرة بحياته؟ وين راحت الروايات الأخرى الكثيرة منها اللي يقول عبد الله بن عمر في يوم أنا صار بيني وبين والدي شوية سوء تفاهم، فطلعت يقول اجيت، او بالاحرى ادعيت ان هناك سوء تفاهم، استغفر الله، ها؟ ادعيت ان هنا بسبب، شنو السبب؟ يقول انا قاعد ودخل علينا بالمسجد واحد هذا شايل نعل بيده ووضوءه يتساقط من اطراف اصابعه، استوى متوضي بعد الماء يكثر من ايده، ودخل النبي صلى الله عليه وآله قال من أراد منكم أن ينظر إلى وجه رجل من أهل الجنة فلينظر إلى وجه هذا. يقول شفنا عرفنا باليوم الثاني هم كذلك قال النبي، باليوم الثالث هم كذلك قال النبي. يقول قمت له قلت له لي إليك حاجة، قال لي تفضل. قلت له أنا أكو عندي شوية اختلاف بالبيت وأحب أجي أستضيفك أكون ضيف عندك، عندك مانع؟ قال لي على الرحب والسعة. لا ثلاثة أيام أريد منك. قال لي على الرحب والسعة. يقول إجيت دخلت عليه أريد أشوف هذا أكو عنده عمل استحق به الجنة، اللي النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أيام يبشرنا أن هذا من أهل الجنة، شنو عمله؟ يقول دخلت وأخذت أراقبه، شفت هذا الرجل ما عنده أكثر مما عندنا، يصلي الفريضة يطلع العمل يرجع، لاحظت راقبته إذا نام وتقلب يذكر الله في مضجعه في فراشه، هذا هو، ما عنده شيء أكثر من هذا. يقول باليوم الرابع جيت لي، قلت له أنا ماكو بيني وبين والدي سوء تفاهم أبدا، لكن أنا حبيت أن أتضرع باستضافتك وحبيت أراقبك أكون منك على قرب حتى أراقب أشوف أكو عندك عمل تستحق به الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عنك بأنك من أهل الجنة. قال لي والله ما عندي إلا ما رأيت، الشيء هذا اللي شفته أنت قدام عينك ما عندي غير أنا،
أدي فريضتي وأطلع على كشفي وأحاول أحرص على أن أكل من الحلال وأرجع لعائلتي، غير هاي ما عندي. قلت له أبدا. قال لي والله من هذا اللي عندي هذا بس عندي شيء واحد. قلت له ما هو؟ قال ما وجدت في نفسي على أحد وهبه الله شيئا من الخير ما وجدت عليه ضغينة، يعني ما حسدت لواحد ولا حملت حقد على واحد. ها أتمنى للناس الخير، وإذا أشوف واحد الله أنعم عليه أقول الله يزيده من فضله. ها هذا اللي عندي. قال لي هذه هي التي وصلت بك، تمسك بها الروح الكبيرة، الله عز وجل يكافيك عليها، أعطاك عليها الجنة. زين إذن النبي أكو جماعة هواية بشرهم بالجنة، مو بس عبد الله بن سلام. ليش تقول عبد الله بن سلام وحده؟ أنت تقول عشرة أكو مبشرة، وتقول أكو روايات من أنه وين روايات فلان من أهل الجنة، فلان من أهل الجنة، فلان. هاي روايات تناقض هاي الرواية. زين بعد شنو الشيء اللي خلى عبد الله بن سلام يصير من أهل الجنة؟ ياهو إسرائيليات يعني، ذني رواياتهم اللي لما تطلع عليها خصوص في باب الجنة والنار، تعرف دولة أكو عندهم رسالة في تخريف الفكر الإسلامي. شلون تخريف الفكر الإسلامي؟ أرجوك أنت لما تجي تلقالي فرد مفسر يقول أن الله عز وجل يوم القيامة يعطي الإنسان 100,000 جنة، في كل 100 جنة 100,000 قصر، في كل قصر 100,000 غرفة، في كل غرفة 100,000 مصراع. ما أدري شنو هالمجرة كلها شايلة مطية علما، شو سوي بها؟ ما شنو يعني العمل من هذا؟ شنو هاللون من الكلام؟ شنو طعمته هذا؟ هذا كله فكر يهودي. ها هالفكر اليهودي اللي ألغم تاريخنا وتفسيرنا وعقائدنا من هالنوع، لو تطلع تشوف ايش اكو من هالنوع. ها وكله يشير بأصابعه الى اليهود. هذا هو اللي خلى النبي يبشر عبد الله بن سلام بالجنة، يجعله من اهل الجنة، ويخلي جماعة سيمر علينا خلال البحث، يخلي جماعة يصرون على ان الآية نزلت عبد الله بن سلام. هذا هو الهدف. لولا الهدف اكو هدف اخر، انه العداء لعلي بن ابي طالب ادى الى هذا. هو هذا يقول الامام احمد بن حنبل ابن عبد الله، يقول سألته فد يوم قلت له ابا؟ قال بلى. قلت له شو انا اشوف علي بن ابي طالب اكو جماعة يحاولون ان يطعنون به، واشوف معاوية اكو جماعة يحاولون ينسبوا له فضائل، شنو هذا؟ يقول أطرق قد مدة، ثم قال لي اسمع دبلة. قال لي دولة دوروا إلى علي بن أبي طالب ورادوا يحصلوا له على عيب. ها دولة دوروا على علي بن طالب ورادوا يحصلوا له على عيب ما لقوا، فشنو شو يسوون؟ قال اضطروا أن يجيبون عدو من أعدائه يروا له فضائل. ها أجوا إلى أعداء رووا لهم فضائل مفتعلة، حطوا لهم قضايا مختلقة لا نصيب لها من الصحة. ها هذا ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. يقول له أنا هو بالفعل هو صدق الشكل، يعني ده هاي ظاهرة نفسية. فذول أعدائه ليش أن علي بن أبي طالب تنزل به فضيلة؟ لا خلي نحذفها ونطيها لعبد الله بن سلام. ها بس أبين لك شلون، خلي نحذفها ونعطيها إلى عبد الله بن سلام. عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز كان يخطب. عمر ابن عبد العزيز ابوه عبد العزيز كان ممن ولاه عبد الملك، ولاه اعطاه صلاحية جدا واسعة، فكان يصعد يقول كان يخطب ينحدر كالسيل إذا وصل إلى النيل من علي بن أبي طالب، إذا وصل إلى شتم علي بن أبي طالب يتلكى بعد ما يعرف يحكي. يقول سألته قلت له أبا ما لي أراك إذا خطبت تهدر كأنك الفنيق، إذا وصلت إلى هذا الموضع لا ما تقوى على الكلام. قال لي أوفطنت لذلك؟ نبهت أنت لهذا؟ قلت له بلى أنا فاطم ومتنبه. قال لي بني لو علم هؤلاء الجلوس
ما لعلي بن ابي طالب من فضل لتركونا وانصرفوا الى اولاده. نعم احنا ملزمين ان نشتمه حتى لا نخلي الناس تروح ليه. ما في فيها هذا يجي الاصرار على ان هالايه نزلت عبد الله بن سلام. ليش وخرها عن علي بن ابي طالب؟ لا والا هو مو حبا عبد الله بن سلام، لا بغضا لعلي بن ابي طالب. شلون الدليل؟ ارجع الى تفسير ابن العربي. ابن العربي هذا اللي يقول ان الحسين قتل بسيف جده، ماكو اللي يقول الحسين قتل سيف جده. رسول الله نهى عن الخروج على ولاة الامر، امر باطاعتهم، والحسين طلع خالف هذا الامر، قاتل ولي الامر، ولي الامر يزيد والحسين خارجي. ها شو سويت لما المقياس يوصل الى هالدرجة من التردي؟ سيد شباب اهل الجنة يصبح خارجي، وهذا الرجل اللي عاقر الخمرة صباح مساء واللي قاعد بالقرود والفهود هذا ولي الامر، طاعته واجبة وعلى الحسين ان يطيعه. المقياس لما يوصل الى هالدرجة من الانحدار الى الكلام ويا بعد هذا يستاهل ان تكلم ويا؟ ها هذا الرجل يجي يتهالك تهالك اذا مر بهالآية، يتهالك يقول لذول اللي يقولون هاي نازله علينا يا طالب، هذول ما يعقلون ما يقولون. ليش؟ يقول ذول يستندون الى شيئين باطلين. شنو الشيئين الباطلين؟ اولا يقول ذول يستندون الى ان علي بن ابي طالب اعلم الصحابة، ها وهذا باطل، لان علي بن طالب الخلفاء الثلاثة اعلم منه، هو مو معلوم يصل لهم بعلمه. هاي وحدة. والثانية هذول يستندون الى حديث يروه يقولون ان النبي قال انا مدينة العلم وعلي بابها. ها يقول هذا الحديث باطل بالاتفاق. هاي لغة ابن تيمية، هي هاي اللغة نفسها. ها باطل بالاتفاق. شلون باطل بالاتفاق؟ تفضل اللي يحب انا ارشده خلي يشوف مناقب الخمسة والصحاح الستة للفيروز ابادي المعاصر، خلي لحظة شوف مصادر الحديث ايش كثر ترويه، كتب اهل السنة نفسهم مو احنا يعني، لا بالاضافة انه شوف كتب المذاهب الاسلامية الاخرى، خلي تعرف حتى تعرف شنو معنى كلام هذا اللي يقول ان هذا باطل بالاجماع. هذا طريق كان مستفيض والرواية معتبرة واسنادها لا غبار عليه وظهورها واضح، لكن مع ذلك هذا يتهالك. ليش هاي لعلي بن ابي طالب؟ ابدا. يقول هاي نزلت بعبد الله ابن سلام، مو هذا هو اللي عنده علم الكتاب، مو علي ابن ابي طالب عنده علم الكتاب. الصحابة كلهم ما عندهم شيء من علم الكتاب، علم الكتاب يظل عندها اليهودي هذا اللي ملأ هو وجماعة ملأوا تاريخ المسلمين بمتناقضات، ملأوا تاريخ المسلمين بقضايا لا أساس لها من الصحة. لكن شوف يعني شو تسوي، الهوى والعصبية يلعب دور مع شديد الأسف. كان ينبغي أن تاريخنا يكون أعلى من هذا، أكبر من هذا، يعني التاريخ الموضوعي بالواقع يعتبر درة مضيئة في حياة الأمة. وإذا انحدر التاريخ، تاريخ حياة نابضة، تاريخ مو شيء يعني تراث يعيش بالماضي، لا يعتمل في داخلنا يحركنا التاريخ، التاريخ له تأثير على نفوسنا. فمثل ما الإنسان يشتهي يشرب المية النظيفة حتى لا تسبب له مرض، ويأكل الطعام النظيف يقتضي أن يعتقد العقيدة النظيفة حتى لا تلوث فكره. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اجى واحد آخر لا صار بناء يلتف على الآية من طريق ثاني، ايش قال؟ قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نبهنا يعني علم القرآن من عند الله، اللي يعلم القرآن هو الله، وهذا يصير مكرر. إذا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
ومرة تانية يرجعهم إلى الله، صار شيء مكرر. بينما الآية لا، يضيف شاهد إلى الشاهد الأول. كل ذلك للابتعاد عن معنى الآية. ولهذا هاي شو ترتب علينا؟ ترتب أن اللي يريد يفسر القرآن لازم يكون عنده معرفة وإلمام بخلفيات الساعة. إذا ما عنده معرفة وإلمام بخلفيات الساعة تغيب عن ذهنه أشياء كثيرة ما يعرفها، ها؟ لأنه الواقع كل آية من الآيات محفوفة بقرائن، محفوفة بأحداث، بخلفية لازم يطلع عليها المفسر اطلاع كامل، ها؟ فالآية إذن تريد تدلل على نبوة النبي صلى الله عليه وأنه الرسول، وتقدم شنو؟ برهان. قدمت البرهان. شنو هو؟ المبرزات. قدمت هالمبرزات، أولا شهادة الله ثم المعجزات. هذا نفس الطريقة اللي استعملها الحسين يوم الطف. الحسين يوم الطف قدم مبرزات، نبه لي، مبرزات بعضها جامد وبعضها متحرك. شنو الجامد؟ حط على راسه عمامة رسول الله، تراث. لبس رداء النبي، حمل سيف النبي، ركب فرشا للنبي من ذرية خيله إن لم تكن من خيله بالذات، ها؟ طلع وعلي حمل بين يديه كتاب الله عز وجل. قالوا انشبوني من أنا، وارجعوا إلى أنفسكم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ها؟ فما جاوبوا. شنو جاوبوا؟ بيش رشقوه بالسهام رشقة واحدة. فرجع الحسين وهو يقول إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشأهم ذكر الله. حاول الحسين أن يقولهم ترى أنا امتداد لرسالة النبي وهي أدلتها بين يدي. رد إيش قدم؟ قدم لهم أدلة من نوع ثاني، قدم لهم دماء رسول الله. شلون قدمها؟ دماء رسول الله تجري في أعراق أولاده، أولاد الحسين ابنه، دمه دم رسول الله، الحسن ابنه، ابن الحسن وابن الحسين، ذولا امتداد لرسول الله، دماؤهم دماء النبي. قدم تلك الدماء الطاهرة لتبرهن

النار يسمع فيها النوح والنحيب واللوعة. مو هذا واحد يقول مريت على احياء بني هاشم، صرت لي باب بيت سمعت انينا شمر قدمي الى الارض، اريد اتحرك بعد، يقول ما اقدر اتحرك، اسمع انين نحيب. سألت لمن هذه الدار؟ قيل لي هذه دار الحسين. قلت من الباكية والمن تنده؟ قالوا هذه الباكية تندب عليها الأكبر، هذه ما تكاد تهدى، لا يجن عليها الليل والنهار إلا وهي في لوعة، إلا وهي في دموع.

الشعر كانت تجول اللي وبس هاي اي دار ما كان بيها لوعة، لعل من اكثر الديار لوعة دار ام البنين. هاي وقاعدة حاطة اربع محاريب امامها تشير الى اولادها تجلس ما بينهم.

نبئت ان ابني اصيب براسه مقطوع يد، ويلي على ولدي امال براسه ضرب العمد تجول بالدار لا تهدى. صاحت صوت يا فقد الاطياب، والله شماحش يا دار الاحباب، هناك وتسمع الصرخة على الباب. انا

ام البنين الراح منا عتاب كان لاخته زينب عتاب مع داره. وبدأ هذا العتاب من مصرعه من اول يوم عندما صرع طلعت له بالليل الى نهر العلقم المنا شدا وياك وعتاب يا منوخ الهود اجعل

0: ومن يحمي
1: بنات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من

0: توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، اغفر اللهم لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

سوالين أهل الجواد بدو أروح لكم خدام الحسين لا تلجمعين.

عينه لا تلك معينه لا تلك لا تهزل الرمح لا تهزل آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين عباس والينا.

معانا لا تهزل الرمح لا تهزل انظر لابو فاضل هامته مهشميها راسي

0: حاجة.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة توسيع الشراكة العلمية والبحثية. رئيس الوزراء مهنئا نظيره البريطاني: نتطلع للعمل على تقوية استقرار وأمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية يبحث مع سفيري الصين والبرازيل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي. وزير المالية: نواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة. مستشار الأمن القومي: العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف شمال الأطلسي. تكليف وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري مديرا لمكتب القائد العام. للمرة الأولى منذ 2025 سومو تطلب شراء زيت الغاز. واشنطن تدرس توسيع الحرب بضرب طهران والنووي الإيراني. ومدريد تشتعل باحتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمنا لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمنا للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمنا لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها مال القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك ماجور.

يعلو القاضي وطالما حسين ولثغره. الله أكبر.

0: كت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما شمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى شمال أفريقيا من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب.
1: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام نهج وثورة.
5: من آخر سهم رتب
6: ادقل لأبويا من

0: قبل اللي يحرقون
1: اتصل أقاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق قحطان الحسناوي أقاتي

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر عباس اخويا بعمد راسه مهشمينا.

عاش ابو فاضل جمل وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

شايرحم حميده شلون شايرحم رقيه موقف رقيه شقد صعب من الظما من الرعب تنسمع دقات القلب ولازمه من الخوف ديه.

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد ام الرضيع؟ شو تريد بهاي الليله؟ تريد بس شف ماي منك ديره فوق شفاف ابنها بلكي عبد الله يفهم.

من ذبحته للخيم وصلت شوغته أو أم عبد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

حسين ما يقدر يجينا ابويا يا علي، ما يقدر يجينا الطشار الطشار

صدر طلع من ظهر ابو اليمة، الحافر ثقيل ومن سحق، شم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق صدره.

مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثنات،

بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

تبكي على راحتك يا شو تقول زحمة بجمع بيني الغروب وانو وين البكي مخدرة مدللة

ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحاد خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحاد خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد

Thank you.

يا ذنب اللي مسويه.

والله ما بيمشي موجوعات ذاني،

والله ما بي يمشي موجوعة تذاني عمذني ما أدري إيش بيغه خلي وقفي وشوفي عمذني ما أدري إيش بيغه خلي وقفي وشوفي توجعني كل ما انضرب توجعني

0: الموافق الأستاذ السيد علي المحمد عزيز.
1: خذيني ذاك الرافع الراس أردك كلمة راس

الله.

أرد حاجي أرد حاجي بلك شوفي بقلب رحمة راس مورايا ترى من الهزي ليجمة راس مورايا ترى من

انت همي تحمليني قدري واضعي والله توجع لسعة الصوت على ظهري.

والله تاج على شعة الصوت على ظهري، والله تاج على شعة الصوت على ظهري.

صابري. دللا بي

ثاني بسياطهم وذوني يبست يا عممتوني. Thank you.

قفا خليهم خليهم ينسوني رجع من الحين خليهم خليهم رجعني حال انتوني زحمة بشمع زحمة بشمع ايه عم خال يوقف لحن فيك بالزكية الموفق سيد على ابو حمد عزيزي

ويحير الشمر بي راح اطيح وينجبر يوقف علي راح اطيح وينجبر يوقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقي وانت صيحي

مشتاق. وحسين وحسين

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة توسيع الشراكة العلمية والبحثية. رئيس الوزراء مهنئا نظيره البريطاني نتطلع للعمل على تقوية استقرار وأمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية يبحث مع سفيري الصين والبرازيل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي. وزير المالية نواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة. مستشار الأمن القومي العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف شمال الأطلسي. تطويق ديوان محافظة صلاح الدين للقبض على 55 موظفا متهمين بالفساد. تراجع أسعار النفط مع تقييم الأسواق جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. سنتكوم تنهي ضربات ضد أهداف إيرانية. وبعد الخسارة ليونيل ميسي يخلع قميص منتخب الأرجنتين للأبد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

حسين انت حبيبي حسين.

0: يلا انت حبيبي حسين.
1: حسين
0: يا سيدي من لي سواك.

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: وثياب سلفا والخيم حرقا يا عزيز. الله يعينك هاليوم. فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك. الله يعينك. أخوتك ذبحوها أخوتك
1: والخيم حرقوها

0: شتماها والخيام حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك
1: ذبحاها
0: والخيام حرقاها.

0: يرجع
1: من الشريعة العباس ما يرجع.

الله يعينك هاليوم. الله يعيني.

عن ما بعبايتك غطيتي عن أمي رقبيتي

عايز ألطف. يا عزيمة يا خيمة شط فيها الخيم كلها الخيم كلها نار.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

يا المنذبح دمعة رقي أسرار دمعة رقي للشاعر سيف الذبحاوي.

الأسل همال أشرح إليك الحال شافت روحي هوال من دورة الأقدار.

0: دمعة رقي يسرى دمعة
1: آية سبي آية. العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلاً:

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة توسيع الشراكة العلمية والبحثية. رئيس الوزراء مهنئا نظيره البريطاني نتطلع للعمل على تقوية استقرار وأمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية يبحث مع سفيري الصين والبرازيل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي. وزير المالية نواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة. مستشار الأمن القومي العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف شمال الأطلسي. تطويق ديوان محافظة صلاح الدين للقبض على 55 موظفا متهمين بالفساد. تراجع أسعار النفط مع تقييم الأسواق جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. سنتكوم تنهي ضربات ضد أهداف إيرانية. وبعد الخسارة ليونيل ميسي يخلع قميص منتخب الأرجنتين للأبد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

وسلمي وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرت مو جفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن يا بعد دمهن والأثر وما أدري كم.

يا نار يا مطار واسم الله ماكو بكربلاء يا مطار وسمع ضحكة حرملة يا مطار وشابقة ونوحة على راحة راحة انكسر بين وجه الحسين حيرة طيوة جيوة نرى غيرة حب شاف عمود الحديد الكيل لدى

حجب صوت المختني راحت الخوة الصدق من النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش بعلى طول.

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبي ما تنشبق يا خوي يمك اردش بعلى طوم فرقتك كسرت عظوم ترضى خيك ينهضم يا خوي قال الحسين بحيره

وين او راسك انطشر العام وين صاحب الزمان جدك الحسين يقول وين لا عضيد ولا ولد راح عطا انطب انطب اي رجع للخيمه

سكته بلا عمامه والتراب بشيبته للركوف قالها يا سكنة تحاضري ليش عمك العباس قطعة ويا ابنته

علي العلي يعني حرقوها الخيام راح شيالي العلم يعني حرقوها.

صاحب الزمان. يا ماي عيني يا قلبي يا عمري فدوى القلبك وعيونك اللي يبجن دمها اللي ألم ضايعه.

لاي أبا عبد الله وقفت قبالة رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك أشوفك منكسور وباوعي الخدة وحضن عالصدور يمسح بجفة على خدالين سطور

بني تصغيرة عمر بجف ثقيلة تنصب جدار.

0: باوع لها الحسين شافها تنضرب ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أزغار حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام تشوفني بشيبي خضار راح ابار
1: عبر الاطفال تكته سكينة شبقها وراح تلقت رقية شبقها وراح دخل الخيمة العباس لك زينب

شاف زينه،

البقى براسك يا زينب، البقى براسك اخونا الغالي راح. البقى براسك يا اخويا الغالي راح، الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راس احنا الرماح. الغالي راح، شاف زينب والدمع بعيونه صاح. البقى براسك يا خويا الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راسي على

0: السهم يعبر للظهر والشمير يمتنا حار احسين بيت ذاب
1: الشمر يصيح يصيح الشمر شي يصيح
0: احسين بيت ذاب حته وانا اطحن جثته
1: لا لا مو هسه وقت الصرخة مو هذا الشطر طحن الحسين مو صرخة اي اكو ازيد
0: واسبي اخته وعالي

يصيح يصيح يصيح خويا خويا خويا خويا لا تجي المصرع يم الخدوم لا تجي يضربك قبال الشمس

يضرب كبال الشمس. بالفعل يا حسين، بالفعل يا صاحب الزمان، قعدت على جسم اخوها تحكي ويا ما يحكي وياها، صاحبهم عمر بن سعد ويحكم ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه. صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد، ما رجعوها للتل. انا اسف واعتذر احكي هالكلام هذا، بس هذا صار بكربله بعد طيحة العباس، انكتب سبي زينب تقرب زيارة العباس، ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام، حرمة الإسلام.

حسين انكسار، راح عباس الحي انكسار.

0: هنا الحسين،
1: هنا زينب،
0: هنا الطف،
1: هنا الكبرياء،
0: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: هنا الانتصار،
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال دين، ولا فعال صادق يقين،
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
0: إذاعة جامعة المستقبل.
4: على عيونك يا زينة حلم مذبوح، وكل عينك دمعة بس ما بجيتي.

سور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

غريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي نوح أحلفك بالظليل

أمض هالسهم وحدة من العيون بس الثانية.

من حشميتي راويتي يا زينة زرق لمتو لولا بسهم

0: نعم فوق الهزيل والرؤوس وياك، نعم عقب الخدير ذاك انشبيتي، بس الكل تشوفك أسد مجروح، كلها تميل عنك لو مشيتي.
1: اعذريني يا زينب لا تزعليني،

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

صم لضوء السبايا في الليلة الظلماء، أوصته أولى الوصايا لا تنحني للماء. أم لضوء السبايا

خادم أم البنين الطيب الغالي المخلص إيهاب المالكي ليه هشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي ليه هشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي هذا السجل من يكتمل ويبينش ما يحتوي ويبينش

في الفرش دربك عطش صد للحسين وترتوي صد للحسين.

حاكم وأثلج فعادي كصولة الكرار إن جاء بشر ينادي. إن جاء بشر ينادي.

0: نيالك نيالك عمي معجور معجور على هالخدمة.
1: حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايم بتره تلقيني دايم وش ما حصل زينب تظل الهن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايم بترى تلقيني دايم وش ما حصل زينب تظل بحمايتي مهما جرى بحمايتي عهد الصدق ما نفترق إلا أنا طايح عالثرى إلا أنا طايح عالثرى قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف شكل اعتذاري لزينب قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى

0: أنا الواقعة
1: مولاتي نظرة
0: هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس نتوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان الحروف يطلع حمس هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس نتوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان

حسم ونعدت الساعة حسم فيها اكتفى معنى الوفا كان الفريق شكل الاسم كان الفريق شكل الاسم قامت صرح من كل جرح ظل شاهد اعلن النجم ظل شاهد اعلن للملحمة الوقت الظمة ما قصرت ربة سلم ما قصرت حطت على تضحياتي في صبر.

خد كلمتها من توعد صدق كلمتها من توعد صدق حرة وبقت شيلة بخت كلمتها من توعد صدق تلعب جمر تجوي الصبر لو خيمة بيت طف تحتري تشعر ألم من كل سهم عالجربلو نزلا رشق عالجربلو نزلا رشق رفت ضلع لامس ضلع بالعاشر بيوم الطبق بالعاشر بين المنا والمنايا بين المنا والمنايا سارت إلى العليا تقوى

خاطئ لنا فدوة فدوة لغيرتك. هلا هلا هلا أم القيم بيها الشيم قدرة وفاء وزوجة ولي قدرة وفاء انت الدمى بحب فاطمة أرض الحرب بتمتلي بذلة عمر

0: شاء الله. ألطم ألطم وجاوب. أمن أمن
1: أم اللي ضوء السمايا في ليلة الظلمة، فرشته أولى وصايا.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة توسيع الشراكة العلمية والبحثية. رئيس الوزراء مهنئا نظيره البريطاني نتطلع للعمل على تقوية استقرار وأمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية يبحث مع سفيري الصين والبرازيل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي. وزير المالية نواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة. مستشار الأمن القومي العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف شمال الأطلسي. مسلحون يفتحون نيران أسلحتهم على عائلة كاملة في كركوك. ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لجهود التهدئة بين واشنطن وطهران. الخارجية الأمريكية الوضع الأمني ما يزال معقدا في الشرق الأوسط مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وفيفا ينشر الترتيب النهائي لمنتخبات المونديال والعراق يتذيل القائمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

برنامج لو عاد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين وين ما تكونوا، رح أرافقكم بالإعداد والتقديم. أنا بالإعداد رنا محمد، أما على إخراج إذاعي عرفان عبدون من سماء الموجة 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. خليكم ويانا.

0: أحبتي المستمعين، العدالة الاجتماعية. اليوم موضوعنا عن الحسين عليه السلام والعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية مو فقط شعار يرفع، بل هي أساس استقرار المجتمع وكرامة الإنسان. ما يغيب عنا أن العدالة تتسع إلى فجوات، ويشعر الإنسان بالتهميش في بعض الأوقات، وتضعف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة مع كل الأسف. من هنا نستذكر الإمام الحسين عليه السلام اللي خرج من أجل الإصلاح وأحياء قيم الحق والعدالة والكرامة، حتى يأكد أن الإنسان ما يمكن أن يعيش حياة كريمة في ظل الظلم أو التمييز أو مصادرة حقوقه. بحلقتنا لهذا اليوم راح نسلط الضوء على مفهوم العدالة الاجتماعية في ضوء النهضة الحسينية، وكيف يمكن أنه تتحول هاي القيم من إلى سلوك يومي يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسك وأنصاف. بالبداية قبل أن ندخل إلى محور حلقتنا لهذا اليوم، نرحب بالست إيمان عباس، ناشطة اجتماعية. أهلا وسهلا بيس.
1: أهلا وسهلا سيد رنا.
0: أهلا وسهلا بيش، نورتينا وأسعدنا أسعدنا وجودك هنا ويانا.
1: شكرا.
0: بداية استيمان، دائما نسمع عدالة اجتماعية، عدالة اجتماعية، شنو معنات عدالة اجتماعية؟
1: العدالة الاجتماعية بشكل عام هي ضمان حصول جميع يعني أفراد المجتمع على حقوقهم وفرصهم بشكل عادل، بحيث يعني بعيد عن التميز أو المحابة، حتى يحفظ كرامة الإنسان ويحقق له الاستقرار.
0: جيد جدا. يعني إنه هو الإنسان لازم يحصل على كل حقوقه وفرصه بعيش كريم، إنه هو بهذا الشكل معناتها عدالة اجتماعية راح تكون منصفة إلى كل فئات المجتمع، الفقير والمتوسط والغني، يعني بكلهم إذا أكو عدالة اجتماعية الكل تعيش بحياة كريمة.
1: نعم.
0: طيب ليش قسم يعدون العدالة الاجتماعية أساس جدا بالمجتمع حتى ينجح؟
1: نعم، العدالة الاجتماعية هنا أنا راح تعزز الثقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة، لأنه بدون عدالة اجتماعية راح تقلل الفوارق الاجتماعية، وراح تدفع جميع إلى المشاركة بناء مجتمع عادل.
0: يعني الجميع إذا كانت هناك عدالة اجتماعية راح يكونون مشاركين في هذا الصدد، إنه عمود يخلون المجتمع عادل من حيث الحياة الكريمة والحقوق وكل الأمور.
1: نعم.
0: طيب برأيك إيمان، العدالة الاجتماعية مفهوم ديني فقط لو إنساني أيضا؟
1: طبعا هي العدالة الاجتماعية قيمة إنسانية عالمية، بحيث جميع الأديان أكدت على هذا الشيء، والإسلام عندنا يعني والإسلام بشكل عام جعلها أهم المبادئ اللي تقوم عليها الحياة حتى تحفظ كرامة الإنسان بشكل عام.
0: يعني وكأنما الدين الإسلامي عزز هذا المبدأ، إنه مبدأ العدالة الاجتماعية يكون حتى كل الناس تكون لهم حياة كريمة.
1: نعم.
0: طيب برأيك إنه بزمننا هذا أو وقتنا الحاضر هذا كل الناس أكو عدالة اجتماعية بيناتهم؟
1: طبعا لا. يعني هسه حاليا أكو فوارق، والدليل إنه إحنا عندنا بطالة، عندنا فساد. هذا هنا أنا يعني يخلي إلى يعني يعززون للعدالة الاجتماعية، دي يأكدون عليها، لأنه لأن بدون ذني ما راح يحقق هناك فوق يعني عدالة بين تأدية حقوق المواطنين بشكل عام.
0: يعني انه هو مع الاسف تشوف مثل ما ذكرتي البطاله والفقر وهذه الامورات الموجوده او منتشره بالمجتمع بشكل غير منصف.
1: تاكيد اكدون اي ناكد احنا على العداله الاجتماعيه،
0: انه ماكو عداله اجتماعيه،
1: ماكو عداله اجتماعيه حاليا.
0: طيب شلون عالج الاسلام قضيه العداله بين الناس؟
1: نقدر نقول إنه من خلال المساواة يعني أمام القانون، وحفظ الحقوق، وإيجاب التكافل بين المواطنين، وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم.
0: طيب المساواة أمام القانون، نحن همين نشوف بهذا الوقت مالتنا الكل منصف أمام القانون؟
1: نقدر نقول أحياناً إيه وأحياناً لا، لأنه ماكو شيء حالياً نقدر نقول بشكل متساوي، لأنه لأنه إحنا حاليا كيف تطرقنا لهذا، يعني كيف جيت هنا أنا إذا ماكو عدالة اجتماعية، كان هسه ما جيت هنا أنا وحكيت بالعدالة الاجتماعية، بس ماكو شيء عادل وبشكل متساوي، والدليل إنه موجود هسه حاليا الشارع موجود مالتنا.
0: زين، لهذا انه هو موضوع العدالة الاجتماعية لحد الآن مطروح بقوة، يعني حد يومنا هذا الناس تحكي به العدالة الاجتماعية، الكل تهتف تريد عدالة اجتماعية، الكل تدور عن العدالة
1: طبعا
0: الاجتماعية.
1: طبعا، لان وايد نشوف من المجتمعات ما زالت تعاني من الفقر والبطاله والفساد، ما يجعل انه حاجه ماسه الى العداله.
0: طيب الفقر والبطالة هذه فهمناها، التمييز شلون تمييز؟
1: التمييز يعني التمييز بين طبقه وطبقه، يعني خاصه من ناحيه اقتصاديه، هناك فجوات اقتصاديه، او تمييز بين مثلا التكافؤ العلمي، فهي راح يؤدي الى يعني عدم محبات وغير شيء من هذا النوع.
0: طيب برأيك، بما أنه إحنا دائما نستلهم من الإمام الحسين عليه السلام الكثير من الدروس والكثير من العبر، كيف جسد الإمام الحسين عليه السلام العدالة في مواقفه؟
1: هنا الهدف الرئيسي يعني انه الامام الحسين وقف بوجه الظلم ورفض منح الشرعية لحاكم جائر، وقدم مصلحته على مصلحته الشخصية،
0: مصلحة الأمة عن مصلحته الشخصية.
1: مصلحة الأمة العفو على مصلحته الشخصية العفو.
0: طيب يعني ست إيمان، إنه الإمام الحسين من طلع ما طلع كان هو أساسا رايد السلطة، كان طالع عمود يحارب الظلم.
1: العدالة، العدالة والحرية والاستقرار، وكان هدف الإصلاح. أي
0: أحسنتي. طيب هل كانت نهضة الإمام الحسين عليه السلام ثورة من أجل العدالة؟ لو كثير من المؤرخين اللي نقلوا وزيفوا تاريخ الإمام الحسين قالوا طلع لي كان يريد الحكم.
1: نعم، مثل ما قلت لك ست رنا انه كانت نهضة الإمام الحسين ثورة من أجل العدالة، كانت نهضته مشروعة إصلاح، الإصلاح هو هدفه، بحيث إعادة القيم العدل والحق ورفض الفساد والظلم.
0: بحيث أنه ضحى بأهل بيته عليه السلام
1: بالضبط
0: حتى ينشر العدل والمساواة بين الناس وإظهار العدالة الاجتماعية.
1: بالضبط،
0: طيب شنو نتعلم من رفض الإمام الحسين عليه السلام للظلم؟ احنا دائما نتعلم من الإمام الحسين الدروس، وهي اللي تخلينا لحد هذا يومنا قائمين وناخذ من عنده القيم والعبر والدروس حتى نواجه بها صعوبات المجتمع.
1: نعم، نتعلم من رفض الإمام الحسين عليه السلام للظلم بأنه أن السكوت عن الظلم يعني رسخة، وأكد على الدفاع عن الحق هو مسؤولية أخلاقية مهما كانت التضحيات.
0: يعني انت برأيك انه الانسان من يصير في الظلم او يصير في شيء ويسكت عن حقه، هذا ما يواجب او ما يخلي العدالة الاجتماعية تاخذ مجراها؟ اللي يسكت عن الحق.
1: طبعا، اللي يسكت عن الحق نقدر نقول بالعامية شيطان أخرس، فالإمام الحسين رفض الظلم مثل ما قلنا عليه السلام. الحسين الإمام عليه السلام كان رافض الظلم، وكان هدفه إعادة قيم العدل والحق ورفض الفساد والاستبداد.
0: لهذا هو خرج لأجل الإصلاح.
1: نعم،
0: طيب شلون نستلهم من قيم الإمام الحسين عليه السلام بحياتنا اليومية؟
1: يعني بشكل أساس يعني بالصدق والأمانة ومحاربة الفساد واحترام الآخرين ونصرة المظلوم.
0: طيب برأيك إنه الرسالة اللي حملها الإمام الحسين للأجيال بشأن كرامة الإنسان، كيف وصل هذه الرسالة؟
1: الإمام الحسين عليه السلام يعني أكد بأنه أن كرامة الإنسان لا تباع ولا تساوم، وأن الحرية والعدالة هي أساس الحياة الكريمة.
0: لهذا هو حتى من اتهم بأمور
1: نعم،
0: أمور مو حقيقية، من هو طالع لأجل الحكم ضحى بحياته وضحى بأهل بيته حتى
1: نعم، أكد على
0: نعم
1: كرامة
0: يأكد على
1: الإنسان
0: كرامة
1: بأنه
0: الإنسان.
1: أي
0: نعم،
1: بالضبط.
0: العدالة اللي احنا نسمع بها، اللي ادعى أو العدالة اللي دعا بها الإمام الحسين عليه السلام تشمل جميع الناس لو فئة معينة كانت؟
1: لا طبعا، العدالة هنا قيمة إنسانية لا تقتصر على فئة أو دين أو قومية، بل هي شملت جميع الأديان وكل الطوائف.
0: طيب برايش العدالة الاجتماعية بالدوائر، دوائر الدولة، مثل على سبيل المثال كونش انه انت حضرتك موظفة، كيف تثبتين العدالة الاجتماعية بالمنظمات اللي تشتغلين بيها؟ كيف تشوفين العدالة الاجتماعية؟
1: نقدر نقول إن نقدر إنه نقدر نقول صور العدالة هنا غائبة بمؤسسات الدولة، لأنه ماكو مبادرات، أو نقدر نقول مبادرات ضعيفة. نقدر نقول أكو تميز وأكو محابات، فأدت إلى تقليل
0: أكو
1: الأداء
0: تفريق أهمية.
1: طبعا، وأدت إلى تقليل الأداء، وخصوصا عن الموظف المميز والموظف الغير مميز.
0: طيب انه انا عرفت بيك انه انت ناشطه اجتماعيه، همين فكرتوا يوم من الايام تسوون ورش توعويه حول هاي المواضيع؟
1: نعم، أني كانت ببالي إنه هاي الفكرة، وإن شاء الله أطرقها بالمستقبل ونطبقها على جميع دوائر الدولة.
0: طيب تستهدفين دوائر الدوله ام تستهدفين الفئات العامله؟
1: والله أني بدي أكد هسه حاليا، أتمنى يعني تكون بدوائر الدولة،
0: يعني
1: يعني أحب إنه أنشر وعي ثقافة عن العدالة، عن التميز، عن يعني استقرار الوضع اللي احنا بدنا نعيش بيه حاليا
0: تشوفين اكو
1: كموظفين.
0: ناس تستجيب لهيجي دورات وهيجي ورش؟
1: نعم، اكو ناس ما عندها يعني ثقافة بهذا الشيء.
0: طيب حتى بهذه الورش تقدرون انه انتو تضيفون مثلا حقوق الانسان شنو هي، بما انه انت موظف هيجي لك حق، هيجي لك رد مثلا، او هيجي لك يعني وكان ما شلون يعرف حقوقه بالشغل مالته، انه كثير
1: طبعا
0: من الموظفين من يشتغل انه هذا مسؤول خلاص خاف من عنده لا تروح تحكي، حتى من يروح يطلب الاجازه اذا ممكن، اذا تسمح، اذا هذني الامورات يعني.
1: هذه الأمور يعني نقدر نقول أحيانا موجودة وأحيانا غير موجودة، وإذا إنه صارت موجودة معناها نقدر نقول إنه أنت عندك مصلحة أيام هذا الشخص، أو عندك طلب، فأنت شلون بدك تميل له. فهذه إن شاء الله عند حسن إنه ماكو يعني بعد، أو أكو نوع من هسه حاليا التشاؤم والحقد بين الموظفين، فهذه
0: وهمين يكون نوع من التذلل للمسؤولين في سبيل انه هو الحصول على مستحقات الموظف نفسه،
1: طبعا هاي موجودة
0: هاي ما لها علاقة بالعدالة الاجتماعية.
1: موجودة انه خصوصا بين يعني الموظف ورب العمل.
0: طيب كيف برأيك انه الانسان يقدر بالعمل انه هو يوقف هذه الامور؟
1: من خلال المبادرات مع المنظمات المجتمع المدني، نشر الوعي، تقدر انه يسوي هذا الشيء، وتعززين الثقافة.
0: طيب برأيك ماكو يعني مجال انه هو واحد يسوي مثلا دورات للعاملين حتى يطلعون مثلا افادات اشياء خارج الدولة، حتى يطلعون على مجريات العمل في دول اخرى، حتى من يرجعون انهم يعرفون شلون يتعاملون؟
1: نتمنى هذا الشيء يصير، بس هذا الشيء مستحيل حاليا.
0: طيب العدالة اللي دعا اليها الإمام الحسين عليه السلام، شنو هي العلاقة بين الإصلاح وبين العدالة في نهضة الإمام الحسين؟
1: أنه نقدر نقول أنه ماكو إصلاح حقيقي من دون عدالة، ولا عدالة تستقر من دون إصلاح المؤسسات والسلوك، لأن شيء مكمل الشيء. الإصلاح والعدالة واحد مكمل للثاني، ويعتبر جزء من الآخر.
0: طيب احنا خلينا نشوف العدالة الاجتماعية ومجتمعنا اللي هسه احنا عايشينه،
1: نعم،
0: من ناحية جيراننا، اهلنا، معارفنا، هل تعتقدين انه همين اكو عدالة اجتماعية؟
1: حاليا لا. وقلت لك اني
0: شنو
1: انه لو
0: سببها؟
1: كانت هناك عدالة اجتماعية كان ما وصلنا لهاي المرحلة اللي احنا بيها، لان
0: زين
1: قلت لك
0: طيب
1: هناك
0: ليش
1: اكو
0: مثلا،
1: تميز.
0: ليش هو هذا التميز؟ ليش مثلا العائلة بما انهم نفس الدم يربطهم هذه العائلة، ليش ما هاي العائلة بنشوف هاي عائلة فقيرة او محتاجة او فجي ما تساعدها؟
1: والمشكلة هنا عدم نشر الوعي، عدم نشر الثقافة، عدم ماكو وجود مبادرات، يعني
0: ماكو هاي الامور؟ لا اكو امور انه انا شعل ابي خلي هو
1: مبادرات ماكو. ماكو مبادرات، او نقدر اكو مبادرات بس ضعيفة، مجرد انه يسووها تحصيل حاصل وخلاص. هاي
0: إذا أردنا نصور غياب العدالة بمجتمعنا بصورة معينة، شلون نصورها؟
1: نقدر نقول إنه إذا كانت هناك يعني غياب العدالة بشكل مجتمعنا، راح تكون هناك بطالة، فقر، محسوبية مثل ما قلت لك، وفساد، وتكافؤ، ضعف تكافؤ الفرص، وماكو توازن بتوزيع الخدمات بين
0: يعني
1: الموظفين والمجتمع.
0: يعني شنو عدم توازن توزيع الخدمات؟
1: يعني أنا أقول لك هسه، خلنا أفتح لك موضوع، إنه إحنا مثلا أصحاب الشهادات العليا من جانا تعيينات، يعني نص توزع بغير مكان هو مو اختصاصه، واكو نص توزع هو باختصاصه. يعني ماكو تكافؤ هنا من انا، يعني رحت المكان معين مو اختصاصي.
0: طيب ليش سكتوا؟ ليش ما قدمتوا اعتراضات؟
1: انه
0: بما انه انتم حسيتوا روحكم مغبونين مثل ما نقول، هذا ظلم، وسكوت على ظلم مو زين.
1: ايه قدمنا، بس شنو الفائدة؟ انه طلعوا لك 100 عذر، اي ما يصير ولازم هيك ولازم تصبر، يعني 100 ان شاء الله طلعوها.
0: برأيك شلون تأثر البطالة على الاستقرار الاجتماعي؟
1: تؤثر البطالة بشكل عام على الاستقرار الاجتماعي، لأنه إذا كانت هناك بطالة راح تزيد هناك من الفقر والإحباط، وقد تدفع الشباب خاصة إلى الهجرة واليأس أو الانحراف. بس نلاحظ أنه البطالة منتشرة، فبدنا نشوف أنه الشباب بيروحون الأعمال، يعني كلش مو زينة. تكثر حاليا المخدرات وأشياء أخرى والانتحار.
0: زين. طيب احنا دائما نخلي الصوت انه هو بما انه ماكو عدالة اجتماعية او ماكو عمل يدفع الانسان انه يسوي هيك بنفسه،
1: طبعا نقدر انه
0: النسبة تشقد تقريبا بالمية،
1: نسبة ايش
0: يعني انه الانسان يروح يسوي بنفسه، يا اما ينحرف او يهاجر او يدفع الى يأس والانتحار.
1: هسه حاليا منتشرة، يعني منتشر هذا الشيء لأن ماكو فرص عمل، ماكو تكافؤ فرص عمل.
0: أكثر شيء إناث لو ذكور.
1: الذكور أكثر شيء، والإناث نفس الحالة، بس يعني الإناث يعني هواية
0: يعني أيضا هم نطالب بالعدالة
1: عدالة.
0: والمساواة.
1: طبعا طبعا
0: زين طيب برأيك إحنا أكثر شيء نعاني من عنده بالمدينة أو بالقرى والأرياف هذا الشيء، ضعف العدالة الاجتماعية.
1: بالمدينة، بالمدينة والأرياف أكثر شيء، لأن هناك عندهم جهل أكثر هماتين، لأن ما عندهم وعي وعندهم تطلعات كلش قليلة. فنقدر نقول إنه نسبة أنا أشوفها بالمدينة أكثر من بالأرياف هسه حاليا.
0: زين طيب برأيك ليش ما المنظمات المجتمع المدني والنشاط الاجتماعي أو الناشطين الاجتماعيين يذهبون إلى المدينة، أقول للقرى عذرا، حتى يوعون الناس أكثر بخصوص المواضيع؟
1: طبعا هذا الموضوع احنا حاجين به من 2013، ولا يزال انه نقدر نقول انه لازم انه نشر الوعي في الاماكن، المدن والقرى والارياف. فنقدر نقول انه هناك
0: عدم استجابة مثلا.
1: مو عدم استجابة، بس يعني يسووها تحصيل حاصل ومو دا يروحون الاماكن المعينة. يعني
0: تمام. طيب برأيك شنو أثر الفقر على كرامة الإنسان؟ يعني احنا دائما يعني نقول فقير الفقير فقير، فقر شنو يأثر على كرامة الإنسان؟
1: طبعا الفقر نقدر نقول انه الامام علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالفقر هنا يحد من قدر الانسان على تلبية الاحتياجات الاساسية، ويؤثر شعوره بالامن والاستقرار، لانه راح يكون عدم ثقة عنده. وهنا راح يؤدي الى حد من قدره، يعني ويؤثر بصورة نفسية على
0: اكو ناس لحد الآن انه هو تقلل من قيمة الإنسان المقابل لأنه هو فقير.
1: هو. ترى
0: بعدنا احنا عندنا يعني احنا بالألفينات الفينيات مثل ما نقول، بعد اكو هذا الشيء لحد الآن؟
1: يعني قصدك على الفقر؟
0: لا، الناس انه تستهين بالمقابل او تحاول تصغر من عنده لأن فقير.
1: طبعا قلت لك المحاباة موجودة، وتمييز، تمييز اكو موجود هذا، والطبقات، الفوارق بين الطبقات الاقتصادية هنا تأثر. طبعا راح تقلل من شعوره بالأمان والاستقرار.
0: برأيك إن التفاوت الاقتصادي هو هذا يؤدي إلى مشكلات اجتماعية؟
1: طبعا لأن قلت لك يوسع الفجوة بين الطبقات، ويولد شعور أنه عدم ثقة وعدم مساواة وشعور بالظلم. أي
0: طيب هم إحنا نشوف ناس من مثل ما نقول الفئات اللي فقيرة، هو مو عيب، يعني هو إنسان طلع الحياة شاف نفسه فقير، لكن أكو فئات أو أكو أشخاص من عندهم حاولوا إن هم يوصلون بذاتهم إلى مكانات مثل ما نقول تكسر عين المقابل اللي هو كان يشوفهم عين صغيرة.
1: طبعا اكو اكو
0: من خلال شنو؟
1: يعني اتحدى كل شيء، اتحدى الظروف وقدر يوصل لهذا الشيء.
0: طيب أحبتي المستمعين، بكل تأكيد احنا رح نطلع فاصل ويا مخرجنا عرفان ونعود وياكم، والعدالة الاجتماعية خليكم ويانا.

0: رجعنا وياكم مرة أخرى أحبائي المستمعين، لو عاد الحسين ويا ضيفتنا ست إيمان عباس. أهلا وسهلا بيك مرة أخرى. الله يخليك. مثل ما ذكرنا من ساعة عن كثير من الأمور عن العدالة الاجتماعية، نكمل سلسلة أسئلتنا ويا حضرتك. خلينا نعرف شلون يأثر أو تأثر، خلينا ندخل وحدة وحدة مثل ما نقول بيهن، شلون تأثر المحسوبيات بتكافؤ الفرص؟
1: تحرم الكفاءات من حقوقها وتضعف الثقة بالمؤسسات وراح تأثر على جودة الأداء.
0: شنو يعني؟
1: يعني المحسوبية هسه مثلا أنا عندي واصب بفلان مكان، طبعا إنه هذا أبو مثلا اللي حاصل دكتوراه،
0: يعني جاي واحد عنده شهادة
1: أي.
0: بس أنت عندك عرفة مؤسسة، خلينا نسأل فيها إيش؟
1: أي طبعا
0: أي راح يصير حق إلك أنت مو لأبو الشهادة.
1: طبعا هذا يسموه تحرم الكفاءات من حقوقها.
0: طيب إجيتي أنت بالمكان هذا وأنت ما عندك كفاءة، شو راح تسوين بالشغل؟
1: أنا راح تقلل جودة أول شيء، وراح تضعف الثقة بالمؤسسة بعد ما عندي ثقة بيها. فلذلك إنه هاي المحسوبية تأثر كلش بشكل، خصوصا هسه منتشر بشكل كبير.
0: حتى نشوفها من بعض من الناس، حتى من قامت تنفتح مواقع مال تعيينات لفتش كلها.
1: إيه طبعا كلها واسطات ومحسوبية.
0: مع الأسف. ما تأثير الفساد على العدالة الاجتماعية؟
1: طبعا الفساد يأثر على العدالة الاجتماعية، راح يهدر من المال العام ويمنع وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومن خلال عدم وصول الحقوق إلى مستحقيها راح يزيد من الفقر وعدم المساواة.
0: يعني برأيك إنه أكو ناس همين مثلا بهذا وقتنا تعطي مبالغ مال لأشخاص معينين حتى يوصلوها لناس محتاجة ما توصلها؟
1: أكو هذا الشيء أي موجود بالوزارات.
0: مع الأسف يعني نقول إنه إحنا هذه الأشياء لازم واحد يسويها ويفتخر بها كونه هو بلد مسلم.
1: والدليل إيه؟ والدليل إنه ماكو ثقة صحانية، يعني نقدر نقول الثقة قليلة جدا.
0: حتى نشوف هذا الشيء بفرق التطوع اللي هي تساعد الناس، إنه حتى تريد تساعد شخص معين يقول لك أنا ما عندي ثقة، احتمال يأخذ الفلوس ما يطلع.
1: بالضبط أيه، خصوصا المؤسسات الخيرية.
0: توزيع الخدمات بشكل غير متوازن همين هذا يعد شكل من أشكال الظلم؟
1: طبعا بالتأكيد إنه لأن العدالة تقضي وصول هدفها يعني وصول الخدمات الأساسية لجميع المواطنين بشكل عادل.
0: أي شلون ينعكس غياب العدالة على الشباب؟
1: حكينا سترنا بهذا الموضوع، قلت لك إنه إذا ماكو عدالة يعني هنا يعني راح تفقد الثقة بالمستقبل، وراح يقلل من فرص الإبداع والمشاركة مثلا بالتنمية. يعني أنا مثلا أريد أشارك في مشروع معين ما راح أشارك، ليش؟ لأنه ما عندي ثقة بالمستقبل.
0: طيب فقط على الشباب، فئة الشباب
1: طبعا والمستثمرين حاليا
0: كبار السن مثلا،
1: يعني هو نقدر هسه حاليا بالشباب هسه اللي موجود نحكي طبقتنا كشباب. طبعا تأثر هنا العدالة.
0: طيب خلينا نجي إلى دور المؤسسات، خلينا نشوف دور المؤسسات كيف كانت أو كيف إنه ندرجها ويا ضمن العدالة الاجتماعية. شنو دور الدولة في تحقيق العدالة؟
1: دور الدولة بتحقيق العدالة هنا دور مهم، من خلال يعني تطبيق القانون بشكل عادل وتوفير الخدمات وحماية الحقوق ومحاربة الفساد اللي منتشر حاليا.
0: طيب تطبيق القانون فشي جدا جميل،
1: نعم.
0: توفير الخدمات همين لا بأس به، حماية الحقوق برأيك منظماتنا أو مؤسساتنا أو البعض، طبعا إحنا ما نقول الكل لأن إحنا ناس أو جهة محايدة مثل ما نقول، ما نقول نقول البعض من موظف تنسلب حقوقه ويروح يطالب بحقوقه، هذا الشيء راح يلقى إنصاف من المدير لو راح يسكت وبس على قولتهم بوس عمك بوس خالك هذه الأمورات؟
1: هسه حاليا الحقوق مجردة، حاليا بالنسبة كموظفين بعض الوزارات مجردة الحقوق، ما عنده أي حقوق. والدليل انه نقدر نحكي كعلاوات وترقيات، يعني اكو ناس عندها يعني كعلاوه وترقيات
0: مستحقه ولحد الان ما
1: لحد الان ما مطيح حقوق، بحيث يشتغل هو كموظف ودي يجي من الصبح للظهر بس ما عنده يعني تمييز، ما عنده.
0: واكو بعض الوزارات الدوام ما يشمل العطل ولا يشمل
1: نهائيا نهائيا، يعني ماكو اي حافز نهائيا. فتقدر هنا راح تغيب العداله هنا ويفقد الثقه اصلا،
0: وهذا الشيء هم راح يقلل من
1: انتاجه، يقلل من الجوده والتكافؤ. اي طبعا
0: حتى الموظف من يقعد الصبح هم تقل المنبه وراح اروح للدوام.
1: اي بالضبط صح.
0: طيب كيف يمكن للقوانين انه تعزز العدالة؟
1: عندما تطبق على الجميع دون استثناء، يعني راح تضمن هنا
0: بدون محسوبيات، هذا
1: بالضبط
0: ابن
1: راح تكون هنا تضمن الحقوق والحريات،
0: حتى يعطي حافز للمواطن انه هو انه هذا المقابل حتى لو كانت عنده سلطه او عنده معرفه معينه انه راح يمتثل القانون ويطبق عليه.
1: نعم نعم نعم.
0: طيب ما مسؤوليه المؤسسات التعليميه؟
1: هاي مسؤولية المؤسسة التعليمية طبعا مسؤولية كل كبيرة، ونعتمدها بالدرجة الأولى أنه من خلال غرس قيم المواطنة والعدالة واحترام الآخر والمساواة بين الطلبة،
0: يعني
1: نقدر نبني
0: هذا الشيء
1: مجتمع جيد أو نبني على المساواة والعدالة ونعرفه على قيم المواطنة من التعليم، من المؤسسة التعليمية، يعني نبدي من الابتدائية لحد الجامعات.
0: أي. يعني برأيك هاي إن شاء الله راح تخلي المقابل إنه هو يعرف شنو حقوقه وشنو واجباته وشنو
1: طبعاً
0: الأمور
1: طبعاً
0: المفروض يسويها ولا يسكت على الحبش
1: بشكل كبير، ونعتمدها على أساتذتنا يعني بالجامعات.
0: جيد. إنه خلي نروح إلى الإعلام، شلون ينشر الإعلام ثقافة العدالة؟
1: من خلال نشر الوعي ونسلط الضوء يعني بعض القضايا المجتمعية، ومن خلال تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية هنا راح يتعزز ثقافة احترام الحقوق.
0: طيب يصير إن هو أكو اتفاق بين الإعلام وبين منظمات المجتمع المدني أو الجهة الناشطة الاجتماعية حتى من يقدمون ورش، تنقل هذه ورش للتوعية؟
1: طبعا لازم أكو اتفاق بيناتهم حتى ينشرون الوعي، بالعكس هاي يسهل لهم، هاي زيادة.
0: أكو تفاهم بهذا الصدد يعني؟
1: يعني نتمنى نكون انه هذا موجود يعني بشكل عام، يعني
0: اكو ناس ما شبي،
1: اي اكو بعض المؤسسات ما
0: اكو استجابة له.
1: اي طبعا.
0: طيب هل منظمات المجتمع المدني لها دور مؤثر؟
1: نعم.
0: من خلال شنو؟
1: من خلال الدفاع عن الحقوق ومراقبة الأداء العام وتنفيذ جميع المبادرات اللي نقصد بها الورش والأشياء التطوعية طبعا لها دور مؤثر.
0: زين. طيب احنا نشوف منظمات المجتمع المدني هسه بهذا وقتنا لها حق انه تدخل بكل مؤسسات المجتمع مالتنا؟
1: لا مو كلها، يعني المؤسسات اللي نقدر نقول لها سمعة يعني جيدة، يعني تقدرين انه تقولين اكو بعض المؤسسات منظمات المجتمع المدني قلت الثقة يعني قام يستغلوها بغير اشياء يعني، فيعني فنقدر نقول اكو بعض جزء منها تأثر يعني وبعضها لا،
0: خصوصا اللي ما اخذ اجازة انه تقدر تمارس حقوقها.
1: بالضبط. اي
0: طيب شلون خلينا نشوف مؤسسات الدينية ايضا شلون تعزز هاي الثقة؟
1: تعزز المؤسسات الدينية همتين لها دور كل المؤسسات التعليمية من خلال نشر قيم العدل والرحمة والتكافل والدعوة إلى نبذ الظلم والفساد.
0: طيب إحنا مجتمع دائما رحيم مثل ما نقول، دائما يستخدم العاطفة يعني يستخدم قلبه أكثر مما يستخدم عقله في كثير من الأمور.
1: طبعا.
0: برأيك إنه الإنسان من اللازم إنه هو يطلع ويشوف بعينه هاي الأمورات حتى يحقق العدالة الاجتماعية؟
1: طبعا شيء أكيد. هسه أنت من طلعين في مكان معين أو تشوفين إنه طفلين واحد قام يتعاركون، راح تقول له إنه هذا شيء صار منك، راح يقول لك هذا ابن عمي، فأنت راح شو تقولي له؟ راح تقول له لا هذا أخوك، هذا مثل أخوك، فأنت هاي دورك، أنت قدمتي إنه هاي عدالة، وعيتي بإنه إنه هذا أخ.
0: طيب خلينا نجي للأسرة والشباب، الفئة اللي نقول عليها جدا مهمة في بناء أي مجتمع،
1: نعم.
0: يا أما مجتمع صالح يا أما مجتمع يعني سيء. شلون نربي أبنائنا على العدالة؟
1: من خلال المساواة بيناتهم والاحترام الرأي.
0: يعني أكو حتى بالعائلة همين عوائل تفرق بين أبنائها؟
1: نعم.
0: شلون تفرق بين أبناء؟
1: تفرق يعني مثلا هذا الابن الكبير إلى حب زايد، الابن الوسطاني لا إلى
0: دائما يعني وسطاني ما إلى حب يعني
1: والابن الصغير يكون مدلل. أكو هذا الفوارق، هذه الفوارق لازم إحنا ما نستخدمها، لازم كلهم نربي أبنانا على العدالة واحترام الرأي مالتهم وتعليمهم على تحميل المسؤولية.
0: طيب همين دور الأهل إنه مثل ما ذكرتي قبل قليل إنه هو حتى من يطلع بالشارع مثلا، إذا شفت واحد مثلا تقلد عليه، لا تستصغره مثلا، لا تسمع كلمة مو حلوة،
1: طبعا
0: حتى مثلا يعني خصوصا تعرفين الأطفال بيناتهم أكو هذه فئة إنه أنا والله غني أنت فقير، وهاي الأمورات يعني.
1: لا، احنا هنا لازم نغرس احترام حقوق الآخرين بالقدوة الحسنة والحوار والتعليم قيم الاحترام والتسامح بيناتهم.
0: طيب الشباب اللي الآن نشوفهم يعني ما شاء الله فكرهم يختلف، مثل ما نقول أو هم مصطلح الأوبن مايند، يعني هاي
1: نعم
0: الفكر المنفتح، خصوصا بوجود التكنولوجيا والسوشيال ميديا والاطلاع على الخارج كلها، شنو هو دور الشباب حاليا في بناء مجتمع عادل؟
1: المشاركة المجتمعية تمام والتطوع، ومن خلال نشر الوعي ومواجهة السلوكيات السلبية، لأن هسه نلاحظ
0: يعني
1: إنه
0: شنو مواجهة سلوكيات سلبية؟
1: هسه إحنا دا نشوف أكو برنامج اسمه التيك توك على منصة تيك توك، دا نشوف إنه أشياء سلبية، دا نشوف أكو أشخاص منتقدين لهذا الشيء. فهذا من الصورة الإيجابية، أكو شباب دا يقول لك إنه هذا الشيء سلبي تمام، فهذه مواجهة السلوكات السلبية.
0: يعني يرفضون الأشياء التأذي
1: بالضبط،
0: من
1: أي
0: خلال
1: أي أي
0: نشر مقاطع
1: هذا
0: ريلز
1: دور
0: أو
1: الشباب،
0: أشياء
1: أي هذا دور الشباب
0: حتى تفندها حتى
1: بالضبط، أي
0: تسكتهم.
1: حتى يبني مجتمع عادل.
0: شلون يقدر الشباب يواجهون التميز؟ احنا نقدر نعرف انه التميز هذا فد شيء يعني صعب وفد شيء يعني أزلي، شلون يعني يقدرون يواجهونه؟
1: نقدر إنه بالعلم، بالحوار، بالالتزام بالقانون، رفض خطاب الكراهية، وهكذا.
0: جيد جدا. طيب شلون التطوع يعزز العدالة الاجتماعية؟
1: التطوع يعزز العدالة الاجتماعية لأنه يساند الفئات المحتاجة ويعزز من روح التضامن
0: مثل شنو
1: والمسؤولية.
0: التطوع ست إيمان؟
1: التطوع يعني مثلا بالأعمال الخيرية، أو أعمال إنه شلون ما هسه قلت لك إنه أواجه السلوكات السلبية، نشر الوعي وهكذا.
0: تنفع البروشورات مثل ما نقول؟ أكو ناس تستجيب للبروشورات، أنا أوزع بروشورات توعوية بالشارع.
1: هاي ممكن، هاي ونقدر عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الانستغرام، وسائل
0: على
1: التواصل.
0: أرض الواقع
1: اي
0: يعني
1: اي
0: أدخل
1: بالضبط،
0: مثلا
1: اي نقدر
0: المولات.
1: إنه أنشر هذا الشيء. اي
0: طيب ما هي شنو هي التكافل الاجتماعي؟ ما أهمية التكافل الاجتماعي؟
1: التكافل الاجتماعي يساعد على تقليل الفوارق ويقوي الروابط الاجتماعية بين الأسر، ويحقق أن هنا الثقة والاستقرار. نعم
0: خلينا نتجه هسه على وسائل التواصل الاجتماعي، بما انك ذكرت قبل قليل التيك توك، احنا
1: نعم
0: عندنا غير التيك توك هواي مواقع تواصل
1: نعم
0: اجتماعي، فيسبوك، يوتيوب،
1: آه.
0: واتساب، هذين الامورات كلها، السناب شات، ما شاء الله يعني هنا كلهم لا ينعدل ولا ينحى.
1: بالضبط
0: شلون ساهمت وسائل التواصل بتعزيز العدالة؟ لو بهاي ساعدت يعني من نشر العدالة، لو ساعدت على زيادة الانقسام؟
1: طبعا يعني يمكن أن تقوم بالأمرين، يعني فهي تنشر الوعي وتدعم القضايا العادلة إذا استخدمت يعني بحكمة يعني بمسؤولية، لكنها يعني تزيد من الانقسام عند نشر الكراهية أو المعلومات المضللة، لأنه وسائل التواصل راح تزيد الانقسام إذا نشرت
0: زين الكل
1: الكراهية
0: يستخدمها
1: والمعلومات
0: بمسؤولية؟
1: المضللة. نعم
0: كلها تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بمسؤولية؟
1: طبعا لازم نستخدمها بمسؤولية ضروري، يعني لأنه يعني ما نقدر إنه متحكمة بشيء معين يعني، أو مرتبطة بشيء معين هي بالقضايا العادلة.
0: همين نقدر نستخدمها حتى ندافع عن الحقوق؟
1: نعم، من خلال نشر المعلومات والتوعية ودعم المبادرات الإيجابية.
0: جيد، يعني وكأنما ينقلون نقل حي، إذا إنسان
1: بالضبط
0: سوى فتشين وهو أكو بذرة خير وأكو أشياء لطيفة وأكو
1: طبعا أي.
0: أعمال تطوعية مفيدة للمجتمع.
1: والتوعية أكثر شيء.
0: توعية. طيب برأيك إنه أكو استجابة لهيج مواضيع؟
1: أكو
0: أكو ناس يعني تتابع هيك
1: أي
0: أشياء،
1: طبعا
0: لو
1: أكو
0: كل
1: أكو أي
0: الأغلبية العظمى تتجه للضحك والشقاء والأشياء
1: تابع هذه الأشياء، لأنه باعتبار أنه بعد يعني ما حد يتابع الأشياء الورقية، كم يعني كلها بالتليفون بالوسائل التواصل الاجتماعي فيشوفوها يعني. فنقدر نقول أنه وسائل التواصل التوعية راح توصلنا فكرة معينة نشر الوعي والثقافة.
0: طيب إنه هو أكيد له المخاطر، هاي المواقع التواصل الاجتماعي شنو مخاطرها بنشر معلومات غير دقيقة بالقضايا العدالة؟
1: هنا راح تشوه الحقائق، راح تظلم ناس،
0: أكو هذا الشيء صار؟
1: طبعا وثير فتن، وهنا راح بما أنه يثير فتن وتظلم أبرياء بعد ماكو هنا ثقة بالمجتمع، فما راح تكون هنا عدالة.
0: خلي نشوف بالدقائق الأخيرة بعض الحلول والمعالجات خصوصا في هاي المواضيع اللي تخص مجتمعنا وإحنا عايشين به، مثل الموضوع مات اليوم العدالة الاجتماعية. شنو أول خطوة حتى نحقق العدالة الاجتماعية؟
1: أول شيء نحقق ترسيخ سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين.
0: لطيف، شلون نقدر نقلل الفجوة بين الطبقات؟
1: نقللها من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم ودعم الفئات الأكثر إيجابية أو أكثر احتياجا.
0: هل هناك شفافية بالمساواة؟ شنو أهمية الشفافية بالمساواة؟
1: الشفافية لها دور مهم، يعني تمنع الفساد وتعزز الثقة بالمؤسسات وتحافظ على المال العام.
0: طيب احنا لازم عندنا ثقافة معينة،
1: فلازم
0: انه احنا عندنا ثقافة لاحترام القانون، شلون نعزز هاي الثقافة لاحترام القانون؟
1: بالتوعية والثقافة والقدوة الحسنة وتطبيق القانون على جميع دون تمييز او محاباة.
0: شلون نقدر نحول قيم الحسين عليه السلام الى برنامج عملي؟
1: من خلال مبادرات لخدمة المجتمع وتعزيز النزاهة ورعاية المحتاجين ونشر الثقافة المسؤولية.
0: طيب شنو الأولويات اللي ينبغي أنه تبدي بيها المؤسسات؟
1: مكافحة الفساد وضمان تكافؤ الفرص والاهتمام بالشباب والتعليم.
0: برأيك شلون نقدر نحقق التوازن بين الحقوق والواجبات؟
1: بأن يعرف كل شخص أو كل فرد حقوقه ويؤدي واجباته، لأن المجتمع هنا العادل يقوم على أساس الحقوق اللي يقابلها الالتزام بالمسؤولية.
0: طيب ستيمان، فت كلمة أخيرة توجهيها للناس خصوص العدالة الاجتماعية.
1: نتمنى أنه من يعني وسائل الدولة أو المؤسسات الدولة أنه تنظر وتعطي جميع حقوق المواطنين وإعطاء فرصهم بشكل منصف بعيد عن التمييز أو المحاباة حتى يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار.
0: شكرا جزيلا لتلبية الدعوة وحضورك للاستوديو. يعني
1: أهلا بك.

بكل خطوة نحو العدالة هي خطوة نحو مجتمع أكثر أمانا واستقرار. احنا نشكر الضيفة الكريمة على ما قدمت من معلومات ورؤى قيمة، ونشكر لكم حسن المتابعة. نلتقيكم بحلقة جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم. مع السلامة.

ذكرتك فعيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجداني.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

0: انتظمه صيفك تميز بس لهب وشفافك ذبلة ضمه بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمض انفرش بعيونك انشاف العطش
1: هنا جسمك إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تستضيف ورشة لوزارة العدل حول الرسوم والأمانات. فيحاء يدعو إلى تأمين التمويل اللازم للزيارة الأربعينية. الأسدي يؤكد براءته ويعلن تعاونه مع القضاء. الأمن الوطني يحبط محاولة تصنيع طائرات مسيرة في بغداد. الحرس الثوري يعلن مقتل جنود أمريكيين وتدمير طائرة من طراز F-15 في الأردن. وتقرير أمريكي يحذر من صعوبة حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: استضافت جامعة المستقبل في بابل ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بمشاركة منتسبي دوائر الكتاب العدول لبحث آليات العمل المتعلقة بالرسوم والأمانات وتطوير الأداء المؤسسي. وتستمر الورشة 3 أيام متضمنة محاضرات وجلسات تدريبية متخصصة لتوحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة العاملين، كما تهدف إلى تبادل الخبرات بما ينسجم مع التعليمات والضوابط القانونية والإدارية. وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، في حين أكدت الجامعة أن استضافتها للورشة تجسد دورها في دعم البرامج التدريبية الوطنية وتطوير القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. أوضحت مديرية بلدية الحلة أن تأخر إكساء المقطع الواقع أسفل مجسر الثورة والذي جرى قشطه سابقا يعود إلى تنفيذ أعمال المجاري ومد الخطوط الناقلة ضمن مشروع المجاري، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خارجة عن إرادة البلدية. وأكدت المديرية استمرار الأعمال في الموقع الحالي، مبينة أنه من المؤمل إكمال إكساء المقطع خلال اليومين القادمين، مما يسهم في إنهاء معاناة مستخدمي الطريق وإعادة انسيابية الحركة المرورية. مع اقتراب موعد زيارة الأربعينية، تتسابق المؤسسات الحكومية في محافظة بابل لاستكمال استعداداتها في ظل الأعداد الكبيرة من الزائرين الذين يعبرون أراضيها باتجاه كربلاء المقدسة. وللإطلاع على مستوى الجاهزية، أجرت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة الزيارة جولة ميدانية في المحافظة لمراجعة الخطط الخدمية والأمنية ومناقشة أبرز الاحتياجات. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالزيارة الأربعينية، أجرت اللجنة النيابية المختصة جولة في محافظة بابل للوقوف على مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات، وشهدت الزيارة مناقشة الخطط الموضوعة لتأمين الخدمات وتنظيم حركة الزائرين، إلى جانب عرض أبرز المعوقات التي تواجه الدوائر الخدمية، باعتبار بابل إحدى أهم المحافظات التي تشهد مرور واستضافة أعداد كبيرة من الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة. رئيس اللجنة النيابية لمتابعة زيارة الأربعين حسن أسدي متحدثا:
3: هناك معوقات تعيق هذا الملف في محافظة بابل، من أهم هذه المعوقات اللي استمعنا إليها قلة التخصيصات المالية عموما للمحافظة، وكذلك الخاصة بملف زيارة الأربعين، وكذلك ملف الكهرباء اللي يعتبر من الملفات العائقة بشكل كبير جدا. سجلنا العديد من الملاحظات، إن شاء الله تعالى ستطرح في اجتماع اللجنة النيابية اللي خاصة مع السادة المحافظين، وكذلك اللجنة الخدمية واللجنة الأمنية المشكلة بمكتب رئيس الوزراء.
2: وفي جانب آخر، طرحت الحكومة المحلية عددا من الملفات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، وفي مقدمتها محدودية التخصيصات المالية وملف الطاقة الكهربائية وتقادم الآليات الخدمية التي أثرت في قدرة المؤسسات على تلبية متطلبات الزيارة. في المقابل، أكدت الجهات التنفيذية المباشرة بأعمال صيانة الطرق وتعزيز خطط النقل والخدمات البلدية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال الزائرين خلال الأيام المقبلة. محافظ بابل علي تركي الجمالي ومدير بلدية بابل أحمد منتصر متحدثين لإذاعتنا.
4: حقيقة بابل تعاني من قضية الكهرباء، وهي قضية مفصلية ممكن أنه تكون أساسية في تقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين، كذلك الواقع الخدمي اللي ممكن أنه نحتاجه بسبب ضعف الآليات، ضعف الإمكانيات لدى الدوائر بسبب عدم تجهيزها منذ أكثر من 10 سنوات بآليات جديدة. اليوم خلينا هذه المشاكل أمام أنظار اللجنة المشكلة.
5: هناك خطة صيانة بإمكانيات البلدية هذه إن شاء الله متوفرة، وراح يعني تنطلق قبل الزيارة تكون كثير من الشارع إن شاء الله. تم صيانتها مع وجود أزمة الوقود وأزمة المواد، إن شاء الله نقدر نوفي هذا الموضوع. الجانب الخدمي أكو تطور حقيقة أول العام عن العام، والسنة إن شاء الله يكون هم أفضل. حتى جانب نقل السيارات هناك خطة لمحافظة بابل زيادة عدد السيارات المؤجرة والمكيفة، يعني تجنبا للنقل الذي لا يليق بالزائرين الكرام.
2: وتبقى الزيارة الأربعينية اختبارا حقيقيا لقدرة المؤسسات على التنسيق والعمل المشترك في ظل الزخم البشري الكبير الذي تشهده محافظة بابل سنويا، وسط جهود متواصلة لتقديم خدمات تليق بزائري الإمام الحسين عليه السلام، وتضمن انسيابية حركتهم حتى وصولهم إلى كربلاء المقدسة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: شدد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي على أهمية تطبيق نظام الإكسوادة وتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المحافظات خلال ترأسه اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية وأداء القطاعين الجمركي والعقاري. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين اللجنة المالية والجهات المعنية إلى جانب مراجعة وتعديل القوانين ذات صلة. واستمعت اللجنة إلى عرض من الهيئة العامة للجمارك حول حجم الإيرادات وآلية تطبيق النظام، مشيرة إلى أنه أسهم في تحقيق عائدات مالية جيدة. كما ناقش الاجتماع ملف الإعفاءات الجمركية والقروض السكنية، مع التأكيد على توسيع منح القروض ودعم المجمعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين. دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي إلى تأمين التمويل اللازم للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية. وذكر بيان أن الدعوة جاءت في كتاب رسمي وجه إلى رئيس مجلس الوزراء علي فلح الزيدي، استنادا إلى توصيات جلسة استماع رقابية موسعة عقدها المجلس. وتضمنت التوصيات والاستفادة من الأموال المتحققة لدى هيئة الإعلام والاتصالات وإجراء المناقلات المالية اللازمة بما يضمن توفير المتطلبات العاجلة وإنجاح الزيارة الأربعينية المليونية. أكد رئيس حركة سومريون ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي براءته من الشبهات المثارة حول ضبط أموال في أحد ممتلكاته، مؤكدا أنه يتعاون بشكل كامل مع القضاء لكشف الحقائق أمام الرأي العام. وأوضح أنه كان في رحلة علاجية خارج العراق عند وقوع الحادثة، وإن التصرف الذي أثار الشبهات صدر من أحد المقربين منه. وأشار إلى أنه فتح جميع مكاتبه وملفاته أمام الجهات المختصة نافيا صدور أمر قبضا بحقه، ومؤكدا أن الأموال المضبوطة شرعية وقانونية ومعززة بوثائق رسمية. أعلن جهاز الأمن الوطني إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل العاصمة بغداد وإلقاء القبض على 3 متهمين متورطين في هذا النشاط. وأوضح الجهاز أن العملية نفذت بعد جهد استخباري دقيق وبإشراف قاضي التحقيق المختص، وأسفرت عن ضبط 25 هيكلا لطائرات مسيرة، إضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في عمليات التجميع والإنتاج. كما قادت التحقيقات إلى كشف ورشة تحتوي على ألواح وقطع من مادة الكربون ومستلزمات فنية تستخدم في مراحل التصنيع، فيما تتواصل التحقيقات لكشف مدى ارتباط النشاط بأي مخططات تمس الأمن الوطني في البلاد. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن إجراءات تنظيم السلاح وحصره تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا تستهدف أي طرف ولا تنتقص من تضحيات القوى التي دافعت عن الوطن. وأوضح أن رؤية الحكومة في هذا الملف تنطلق من مبدأ وطني يهدف إلى حماية أمن العراقيين وترسيخ الاستقرار. وأضاف أن الحوار والتفاهم مع جميع القوى الوطنية استنيدان إلى الثوابت الدستورية وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، مؤكدا أن التعامل مع الملف يجري بمسؤولية عالية تضمن هيبة الدولة وحفظ الاستقرار والتنمية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم نفذته القوى الجوفضائية على مجمع للجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية نصر الثانية. وذكر في بيان أن العمليات العقابية ضد الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن هجوما آخر استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، وأسفر وفق البيان عن تدمير نظام رادار مضاد للصواريخ وطائرة مقاتلة من طراز F-15. كما أعلن الحرس إطلاق صواريخ كروز على بنية تحتية للبيانات في البحرين. في المقابل أكد الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية. أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى تحديات متزايدة تواجه القوات الأمريكية في حماية جنودها بالشرق الأوسط في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكر التقرير أن نحو 50,000 جندي أمريكي في المنطقة يواجهون تهديدا مستمرا من الترسانة الإيرانية على الرغم من الضربات الأمريكية المتكررة. وأشار إلى مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال التصدي لهجوم استهدف قاعدة موفق سالتي، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن الهجوم كان واحدا من 3 هجمات وقعت خلال 24 ساعة. ونقلت صحيفة أن الضربات أصابت مرافق سكنية داخل القاعدة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين القوات الأمريكية. بدأ الجيش اللبناني عملية الانتشار في المناطق التجريبية بجنوب البلاد ضمن خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية المبرمة بين لبنان وإسرائيل. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الجيش بدأت الانتشار في منطقة زوتر الغربية، في حين باشرت فرق الهندسة مسح الشوارع وإزالة المتفجرات ومخلفات الحرب. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية في 3 بلدات جنوبية هي فرون وسريفة وزوتر الغربية ضمن اتفاق ثلاثي تضمنه الولايات المتحدة، مع التأكيد على مواصلة العمل لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس يوم الأربعاء صحو إلى صحو مع بعض الغيوم في معظم مناطق البلاد، مع درجات حرارة صيفية اعتيادية وانخفاض طفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأشارت التوقعات إلى استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة مع فرص لتصاعد غبار خفيف في بعض المناطق المكشوفة. أما في محافظة بابل فيتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا نهارا بدرجة حرارة عظمى تقارب 45 درجة مئوية، مع أجواء مستقرة ليلا.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم 7 من آب المقبل موعدا لسحب قرعة دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 بمشاركة 20 فريقا. وقال مسؤول إعلام الدوري حسين الخرساني إن الاتحاد أكمل جميع الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقرعة، وأكد أن الموسم المقبل سيشهد إضافات فنية وتقنية وتحكيمية لتعزيز مستوى المنافسة. وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى تنظيم دور الرصين يرتقي بالجوانب الإدارية والإعلامية والفنية، ويعد تطوير المسابقة خطوة مهمة لدعم المنتخبات الوطنية بعناصر جاهزة للاستحقاقات المقبلة. وكان القوة الجوية قد توج بلقب النسخة الماضية، فيما تشهد النسخة الجديدة مشاركة الجولان وغاز الشمال وكربلاء. توج منتخبنا الوطني للجوجستو بميداليتين ملونتين في بطولة آسيا 10 المقامة في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وأحرز مجتبى أحمد شثير الميدالية الفضية في منافسات وزن فوق الثقيل بعد أداء قوي أمام لاعب كازاخستان، في حين نال إحسان فلاح الميدالية البرونزية لوزن تحت 94 كيلوغرام بعد فوزين متتاليين على بطلي إيران وتايلند. وعلى هامش البطولة عقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي للعبة، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد العراقي الدكتور مخلص حسن بحضور قيادات آسيوية في اللعبة، وناقش المشاركون خطط تطوير اللعبة وإقرار جدول البطولات المقبلة وتعزيز التعاون القاري. أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة قائمة منتخب السيدات المشارك في بطولة آسيا المقررة في مدينة تيانجين الصينية خلال آب المقبل. وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي أن الجهاز الفني سيقوده المدرب راندي متي بمساعدة رافي خالص وسنجر مصطفى، ويتولى ساسان غورغيس مهام المدير الإداري للمنتخب. وأكد اللاوندي أن اختيار اللاعبات جاء وفقا لمستوياتهم في دور السيدات الذي أقيم في دوهوك، ومن المؤمل أن يباشر المنتخب تجمعه الأول في أربيل قبل الدخول في معسكر تدريبي داخلي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري ضمن التحضيرات للمشاركة القارية. عالميا، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيرفين لم يحضر نهائي كأس العالم 2026. وبحسب التقرير فإن الغياب جاء احتجاجا على ما اعتبره يوفا خضوعا من فيفا لضغوط سياسية أمريكية. وأشارت الهيئة لأن من أسباب الخلاف تعليق عقوبة مهاجم الولايات المتحدة فلوراين بالغون، كما تضمنت نقاط الخلاف قرار منع الحكم الصومالي عمر هارتم من دخول الولايات المتحدة، ورفض يوفا عدة تعديلات تحكيمية وتنظيمية طبقت خلال البطولة العالمية. كما جدد تشيرفين انتقاده لتوسيع كأس العالم وارتفاع أسعار التذاكر، مؤكدا تمسك يوفا بسياسة الجماهير أولا. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا تأديبيا بشأن الأحداث التي رافقت نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا. وجاء التحقيق بعد اشتباكات بين لاعبي المنتخبين أعقبت فوز إسبانيا باللقب العالمي. وسيراجع فيفا تقارير الحكام وتسجيلات المباراة قبل اتخاذ أي عقوبات محتملة. ويشمل التحقيق حادثة طرد ليناردو بارديس بعد الصافرة النهائية، كما يتناول تصرفات ناهويل مولينا واتهام المدرب المساعد روبرتو أيالا بالتورط في المشاجرات. ولم يعلن الاتحاد الدولي حتى الآن أي عقوبات، مؤكدا أن القرار سيصدر بعد اكتمال الإجراءات التأديبية. أخيرا، سجلت كأس العالم 2026 أرقاما قياسية جديدة في الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة بعد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن النسخة الحالية فاقت جميع التوقعات، وبلغ الحضور الجماهيري أكثر من 6,800,000 متفرج في مجمل المباريات، كما سجلت الملاعب نسبة امتلاء بلغت 99.7%، ومتوسط حضور تجاوز 65,000 متفرج لكل مباراة. وتوقع الفيفا أن تتجاوز إيرادات البطولة 8 مليارات دولار بزيادة كبيرة عن نسخة قطر 2022. وكشف إنفانتينو أن مجلس الفيفا يدرس مقترحا لتوسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تستضيف ورشة لوزارة العدل حول الرسوم والأمانات. فيحان يدعو إلى تأمين التمويل اللازم للزيارة الأربعينية. الأسدي يؤكد براءته ويعلن تعاونه مع القضاء. الأمن الوطني يحبط محاولة تصنيع طائرات مسيرة في بغداد. الحرس الثوري يعلن مقتل جنود أمريكيين وتدمير طائرة من طراز F-15 في الأردن. وتقرير أمريكي يحذر من صعوبة حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. مستمعين الكرام، النشرة انتهى. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد عدت.

للرشادي ورا.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويخفو الشمال.

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظم.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

حملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي ايه بصف بتنبي.

0: واحدة خلنا سمعك بالطريق عيون ناس
1: عيون ناس
0: واحدة أو لا عليهم واحدة راح

0: اسمع.
1: تشوي القلب عيلتي من الصوت، عارف اختي من

هسه تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل، جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين، راس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا مشوا.

نحيلاتي وبدينا يحبار.

تبخل على زينب هالليلة حملك عيشهم عيشهم روحوا ياهم بالسبيل.

0: واعد قال لي الاخر صوتك شلونه؟
1: شي قال له؟
0: يقول له من العبس اسود قلب لونه. يقول له من العبس اسود قلب

ويلاه هذا البيت ما اقدر اقراه بعد كم من المجتهد. سامحني يا مولاي، سامحني يا صاحب الزمان. اخير مره حملت نوق السبي، قول بتنبي بصب بتنبي بتنبي بصاب بتنبي. اخير جواب، اخير جواب، حملت

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة توسيع الشراكة العلمية والبحثية. رئيس الوزراء مهنئا نظيره البريطاني نتطلع للعمل على تقوية استقرار وأمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية يبحث مع سفيري الصين والبرازيل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي. وزير المالية نواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة. مستشار الأمن القومي العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف شمال الأطلسي. مسلحون يفتحون نيران أسلحتهم على عائلة كاملة في كركوك. ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لجهود التهدئة بين واشنطن وطهران. الخارجية الأمريكية الوضع الأمني ما يزال معقدا في الشرق الأوسط مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وفيفا ينشر الترتيب النهائي لمنتخبات المونديال والعراق يتذيل القائمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله،

يزن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم.

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قطعا المجتمعات تكاد تكون بصورة عامة حساسة إزاء مصالحها، يعني كل مجتمع من المجتمعات إذا هددت بمصالحه بطبيعة الحال يقوم يطلب من عندك أن تكف عنه، مرة يطلب بصورة سلمية ومرة بصورة حربية، ويوقف يعني يدافع عن وجوده، دفاع عن الكيان عن النفس، وسواء كان هذا الدفاع يأخذ بعد مسلح أو يأخذ بعد اجتماعي أو بعد علمي. على العموم الإنسان إذا هددته في مصالحه يتهيأ للدفاع عن نفسه. استاذ دفاع مرة يأخذ طريقة علمية، مرة يأخذ طريقة عسكرية، مرة يأخذ طريقة اجتماعية، المهم أن يزبئر يتصدى للدفاع عن نفسه. طيب خلينا نشوف أصل الدعوة اللي اضطرت الآية الكريمة أن تستدعي شهادة الله عز وجلها. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. شنو سبب هذا القول؟ يعني مجتمع قريش عندما واجه النبي صلى الله عليه وآله بهذا الإنكار واجه بأنك أنت لست بنبي، شنو السبب؟ السبب اللي خلاهم يقولوا للنبي لست مرسلا ما هو؟ أولا يقول المفسرون أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يأتي بآية غير القرآن، قالوا له هذا القرآن ما نقبله إحنا، إذا عندك كتاب آخر تجيبه، ها؟ غير هذا ممكن إحنا نتفاهم وياك، أتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذا دعواهم. شنو السبب؟ سبب القرآن هددهم في مصالحهم. أنت إذا ترجع شوية تاريخيا إلى مجتمع قريش، مجتمع قريش قائم على ماذا؟ علايقة الاجتماعية وعلايقة الاقتصادية كلها قائمة على أشياء محرمة. علايقة الاقتصادية قائمة على الربا. وشلو الربا؟ ربا أكثر. يعني احنا عندنا الربا يتعلق بالذمة مو؟ هم عندهم لا، يتعلق بالذات. شلون يعني؟ يعني اكو عنده فلوس قدر يؤدي المبلغ والربا اللي عليه قدر، ما قدر مو معناه يبقى المبلغ متعلق بذمته، ها؟ وافرض يعرض من اجله الى سجن او شيء من هالقبيل، لا، لكن يتعلق به هو، يشترق يعني يتحول الى عبد، نبه، يستعبد بالمبلغ، يملك بالمبلغ الذي استقرضه ولم يقوى على إرجاعه. فربا كان يعني ربا فظيع مروع كان عندهم. الربا بجانب. علاقاتهم الأخرى الأسرية علاقات قائمة على الانحراف. قائمة على الانحراف. الامرأة يذب عباءتها عليها وخلص عضلها منعها، هذه امرأة تريد الزواج، لا هذه من بنات عمي انا من اقاربي من العشيرة، ما يمكن يدن لها واحد اجنبي. شون ليش يعني؟ انت شنو يعني تخالقها؟ شنو شغلك التبيه؟ شنو علاقتك بها يعني؟ افرض من العشيرة يعني شو انا ما احكي لك قصة خيال، لا الان هي عايشة نبهلي، الآن موجودة، الآن في بعض القبائل في بعض المناطق موجودة. زين هذه ما يمكن تتزوج إلا أنا أعطيها إذن يلا تتزوج. تقول عليها استناد، أنت شنو حقك في هذا؟ ها؟ زوجة الأب، أبوه يأخذ امرأة وافرض توفى والمرأة بعد انتفع بها رأسا، إجا ألقى رداها، يو هو يتزوجها نكاح المقت هذا، يو لا مو هو يتزوجها، يأخذ مهرها يعضلها إلى أن يأخذ مهرها يلا يعطيها مجال تتزوج. علاقاتهم
علاقات الجوار، ماطوني انا شبعان الى حد ما استطيع ان اكل مثلا، ما اتعرض لك بشيء. لكن اذا جعت وانت يمي ماكو مانع اني انهبك انت شخصيا، انا اطلع عنها، اذا ما لقيت ارجع لك التجاري انهبك. شيء من القبيل يعني. تصور مجتمع قائم على قيم منحرفه، قائم على اوضاع سيئه، قائم على علاقات مجرية، علاقات تقوم على ألوان من الفجور. امرأة تمارس الرذيلة مع عشرة، وإذا حملت يعتبر هذا الحمل بكيفها، المن تلحقه تقول هذا ابن فلان، ها خلاص صار ابن فلان. فشيء من القبيل يعني، هواية أشياء ما يشتهي الإنسان يخوض بها. مجتمع جاهلية منحدر تماما. إذا الإسلام طلع إلى الطهر، إلى دنيا الطهر والعفاف، بس بطبيعة الحال دول ما يرضون. يعني أنت الآن لما تجي لك إلى ناس يعيشون على المخدرات، يبيع مخدرات، ما عنده مانع يحرق هالمجتمع، يحرق الدنيا كلها بس يحصل لك كم دينار، ها؟ زين هذا هيك واحد تقدر تتفهمه وياه بلغة أخلاق هذا؟ ولا ما الأخلاق؟ ها؟ مو الأخلاق. اللي يوصل إلى درجة يجي الى هالمجتمع يشممه بنحره يذبحه ذابح، تقول له تجي تسوي اشتكل عب، ليش انت تجيب هالناس تخليهم يوصلون الى هذا المستوى؟ شنو ذنبهم هذول؟ ليش ما ترحمهم بدل ما انت تكون عضو نافع تسعى في رفع الاذى عنهم؟ تجي ليه تحاول ان تغرقه بهالعمل الشائن الى ان ينتهي الامر به الى الموت؟ ينتهي الامر به الى الدمار، راح يدمر. مع ذلك ما عنده مانع هذا، بس جيب فلوس. قطعا لما تحمل له رسالة تريد اصلاحها ما يقبل منك، يوقف بوجهك، ماكو مانع، يوصل الامر الى القتل يقتلك، ما عنده مانع، وتوقف بطريقة ما عنده مانع يقتلك. اذا هذول يقولوا له هذا القرآن انت جايب لنا، هذا معناه يريد يقلب اوضاعنا رأسا على عقب، تعالوا وخروا الأصنام. طيب أنا وخر الأصنام ده 360 صنم بهن وارد ضخم، ها؟ منين نعوفه هذا الوارد الضخم؟ ليش نعوفه؟ ده نحن نعيش عليهم، بني ناخذ عليهم نذر، ناخذ عليهم ذبايح، ناخذ عليهم فلوس، ناخذ عليهم نعم، دعاوى عريضة طويلة. شلون على يا اشتناد احنا نترك؟ أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ها؟ طبعا ما مسهل عليهم انه يتخلون عن عبادة الاصنام، مسهل عليهم ان يتخلون افرض عن الربا، ها؟ الربا اللي كان ينخر في جسم مجتمعهم ويعيشون عليه جماعة من مصاص الدماء، ها؟ هؤلاء اللي كانوا يرابون ومعروفين في مكة بشكل فظيع مروع، فقالوا له هذا القرآن لا سبيل الى قبوله، تغيره ما عندنا مانع، اذا ما تغير انت مو نبي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، هاي وحدة. ثانية طلبوا من عنده تعال لا تتوجه بالصلاة الى الكعبة، توجه الى بيت المقدس. جماعة قالوا له، هذول اكو جماعة كانت تربطهم علائق باليهود، جماعة اكو جالية يهودية وجالية مسيحية كانت تربطهم بهم علائق، هاي العلائق بها مصلحة. قالوا له انت شنو تريد تحرفنا؟ لا، خلينا متجهين بصلاتنا الى بيت المقدس مو الى الكعبة. جماعة اقترحوا عليه اقتراح ثالث، لما النبي صلى الله عليه وآله ما لبى اقتراحاتهم، الاقتراحات ما لبها، ما التفت لهم، قالوا انا اذا صار البناء اجي انسجم ويا رغباتكم، على شنو الله بعثني؟ الله عز وجل ارسل النبي حتى يطهر الارض من الارجاش من الاوثان، يعدل الدنيا الى نظام تسود فيه العدالة والاستقرار والرحمة. اذا صار البناء نرجع الى اوساخكم، ما سوينا شيء، لماذا الله عز وجل بعثه؟ فدول يقولون لست مرسلا، انت لست بنبي. طبعا يقولون لست بنبي، انت اذا صار البناء تصطدم بمصالحهم
بعد ما نعقلوا لك لست بنبي. رسول الله صلى الله عليه وآله كابد يعني فرد فترة طويلة من عناد هؤلاء وصلفهم ومعجزة، ما في شك أن النبي بهالفترة القصيرة قدر يغير الأوضاع معجزة. يعني أنت ملاحظ قضية بسيطة الآن يمكن تمر عليها عشرات السنين ما تقدر تغيرها أنت، عشرات السنين. الوضع الاجتماعي خصوصا إذا تحول إلى عقيدة، العقيدة مو سهل عليك تغييرها أبدا، العقيدة أبدا مو سهل عليك تغييرها. يعني مدة إلا هو يقتنع في قرارته، إذا اقتنع هو في قرارته أن هذه باطلة وأن هذه خطأ يمكن أن يبدلها. أما إذا أنت تجي لي من الخارج تقول له هاي العقيدة مو غلط، لا، يزداد تشبث بها أكثر بعد، يزداد تشبث بها أكثر. والمشكلة الأخرى أن مواضيع العقيدة، مواضيع العقيدة يا ريت يدنا لها اللي يفتهم وتنبه لي شوي، مواضيع العقيدة مواضيع العلم خاص. يعني هذا الآن الفقه علم خاص، العقائد علم خاص، كل علم خاص إلى جماعة مختصين به. أرجوك أنا لما أجي لي إلى واحد أفرض يشتغل بمطعم، أجي لي أقول لك تعال أرجوك سوي لي صاروخ، يقول لي مو شغلي هذا يا أخي، مو شغلي أنا رجال أشتغل بمطعم، أنا مو شغلي هذا. هذا مو شغله، وكل شيء له تخصص. هذا الشيء بشيء يذكر. اليوم المأمون دخل عليه واحد جابوا لي اياه، قالوا له هذا يدعي النبوه، قال جيبوا لي اياه، جابوا، قال له تعال انت نبي؟ قال بلى انا نبي. قال اذا انت نبي هذا عندنا قفل شويه مترشم، تقدر انت هذا القفل تفتحه؟ قال انا قلت لك انا نبي، ما قلت لك انا حداد، انا نبي، انا عندي تخصص وهذا هذا شيء اخر. فالقضيه الحقيقه يعني الامور بها تخصص، مو يعني انت يا إنسان لما تريد تتكلم بالعقيدة غير يكون عندك تخصص بها أنت، يعني أنت تكون دارس عندك علم. يعني مصيبة ذولا بس يحمل شهادة، يعني صار يتهم كل شيء. خلف أنت عندك شهادة دكتورة، أفرض شهادة الدكتورة اللي عندك في علمك في موضوعك الخاص، أنت إذا عندك شهادة دكتورة بالدجاج شنو معنى تتكلم بالعقيدة؟ يعني شنو ما شنو؟ لا لا ما أدري جايبك لي هذا انت، فما ادري هذا الموضوع ان شاء الله قد يجينا بعض الليالي. يعني اشوف فتاوى مؤلم، يعني هذا مؤلم، فتوى تصدر بجريدة محترمة والجريدة لها مكانة، ويجي واحد يتدخل في قضايا ذات علاقة بالاحكام، يا اخي مو شغلك هذا، هذا شغل فقهاء، ومو عيب عليك ان يكون هذا مو شغلك، هذا شغل فقهاء. والفقهاء اللي هم البث بامثال هذه القضايا علماء العقائد، علماء الفقه، علماء الأصول، ذولا شغلتهم هذه. أما إنسان حتى إذا كان دكتوراه بالتاريخ أفرض، دكتوراه بالاجتماع، دكتوراه بالنفس مثلا، مجال الخاص يقدر يكتبي، لكن مجالات الأخرى ما من حقه أن يتدخل بها. في مسألة العقائد ذولا كانوا يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله يجادلوه، واللي جادله غير يفتهم مثلا، لما يجادله يجي له تعال قلتوا ليش هاي الذبيحة إذا ذبحتوها أنتوا تاكلون منها ما يخالف، الشيء اللي الله يذبحه ليش ما تاكلون منها أنتوا؟ يعني إذا ماتت الذبيحة ليش ما تاكلوها؟ مش هذا يفتهم أنه مثلا تقول له أنت هذا تتدخل بشيء ما تعرفه ولا تعرف أسراره، وهي البلاء يجيك منها، يجيك من اللي يدعي أنه يفهم وهو لا يفهم. فأرجع إلى الموضوع، الدولة يقولوا له لست مرسلة، جاوبت الآية قالت قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. زين، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، بأي معنى الشهادة؟ هناك أمور، الشهادة مرة تكون لفظية، كيف يعني مرة تكون لفظية؟ يعني مثلا القرآن الكريم يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا،
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخر الآية. هاي شهادة لفظية. القرآن الكريم شهد للنبي صلى الله عليه وآله بأن الله قد بعثه، شهد له بأنه مرسل من قبل الله. والقرآن على لسان النبي يقولهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني تلقون شاهد أعظم من الله عز وجل، رب الكون رب العالمين، الخالق. لأن هم بالواقع معظمهم ما كان ينكر وجود الله، لكن يجعل له شركاء. شو تنبه لي؟ يعني قد يقول واحد هم ما يعتقدون بالله، هم يعتقد أن أكو إله، لكن هذا الإله يجعل له شركاء. يقول هذا الصنم شريك لله يساعد بعملية الخلق، هذا صنم يساعد بعملية الرزق، هذا صنم يساعد بالعملية الفلانية. هذول بعضهم الآلهة اللي كانوا يعبدوهم إلى جانب الله عز وجل، هذول يعتبروهم مساعدين عينا، مثل نظرية اليونانيين. اليونانيين عندهم إله الحرب، عندهم إله الزرع، إله المطر، إله الفن، إلى آخره. هذول من هالنوع. فيقولهم أنتم لا تعترفون أن الله عز وجل موجود وهو اللي شاهد. الله تبارك وتعالى يشهد لنبيه بأنه مرسل من قبل السماء. هاي وحدة. قل كفى بالله شهيدا من ناحية، ناحية ثانية لا، أكو شهادة بما أظهر على يديه من المعجزات، يعني شهادة عملية. شلون الشهادة العملية؟ الشهادة العملية أن يجيب معجزة، المعجزة يعجز عنها سائر الناس، كأن المعجزة مرة تكون بمقدور الإنسان. شلون يعني بمقدور الإنسان؟ يعني مثلا واحد يسوي طيارة، هذا بمقدوره، هذه عملية خاضعة للعلم. الإنسان إذا قطع مرحلة علمية معينة يقدر يصنع أجهزة الطائرة ويركبها ويستفيد بالطائرة، هذا في مقدور البشر. نبه. لكن اللي مو بمقدور البشر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نبه لي. هذا اللي مو بمقدور البشر، أن يتحكم بنظام الكون، بدل ما تجي تطلع الشمس من جهة المشرق تطلع من جهة المغرب، هذا ما يقدر للإنسان، ما يقدر له إلا الله عز وجل. يطلع له الشمس في غير وقتها، يوقفها إلى يحيي الموتى مثلا. ميت إذا مات ما يقدر الإنسان يعيد للحياة مرة، مو ما يقدر الآن، ما يقدر يطيه خمس دقائق قضى عمره، فوق عمره المقرر إلى خمس دقائق. فالله عز وجل يعطي الأنبياء قدرة على الإتيان بالمعجزة. إذا أعطى قدرة على الإتيان بالمعجزة، هي شهادة بأن مرسل من قبل الله، لأن جيش يجيب شيء مو في مقدور الناس، شيء أكبر من قدرة الناس، معناه جاي من جهة أخرى. من جاي؟ من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل عن طريق المعاجز التي منحها للنبي صلى الله عليه وآله، هذه المعاجز هي التي تشهد على صحة نبوة النبي. مو هذا أبو شاكر الديصاني، أبو شاكر كان من الملاحدة، طبع الإمام الصادق سلام الله عليه، قال للإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله، او بالاحرى لك اله؟ قال له بلى لي اله. قال له ما يصنع ربك؟ قال ربي يحيي ويميت. قال له انا احيي واميت. قال له انت تحيي وتميت؟ قال بلى. قال شلون؟ قال له انا اميت الان، اضرب لي واحد اقطع رقبته اموته، خلص هذا انا امته واحييه. قال له شلون؟ قال له انا الان اجيب بعض الكائنات الحية، اجيب بعض حوامض، بعض مواد اجمعها مع بعضها، تطلع من عندها حشرات ديدان، انا اكون انا احيتها. قال هاي الاولية عرفناها، انك تضرب لك واحد تموته، انت مو فاهم انك انت مجرد اداة وان الذي يحيي ويميت هو الله، لكن شو سوي العملية الثانية وانا اعلمك. قال له نعم. راح جاب له قطعة لحم، حطها بقارورة شيشة، وصب عليها بعض الحوامض،
تفاعلت مع بعضها، ظلت ايام صارت فيها حشرات ديدان. ها جابها وجا قال لها هاي انا احييتها، قالت بعدك على قاعدتك انت الان تطيني هل هالزجاجة؟ اخذها قال هاي انت احييتها؟ قال بلى. قال له اذا كنت انت احييتها اخبرني كم عددها وكم صنف الذكور من الاناث فيها، الان احنا نحسبها ها ونتعرف ايش كثر بها اناث. اللي يخلق يعرف خالق ايش كم واحد، ويعرف خلق ذكر وانثى، فانت اخبرني عن هذا. سكت هذا بهت. قال له ما لي اراك سكت؟ قال له والله ما ظننتك تسالني هذا السؤال، انا اسالك مدريني انا ها. هذا قال انت مجرد اداه لك، اللي يخلق هو الله، فلاح يحرث الارض ويدب الحبه ويروح، وهذا الفلاح يجي ياخذ هاي حبه الحنطه يحول الكيها من حبه الى ان تصير 2000 حبه ها، تصير 4-5 سنابل، هو الفلاح يسويها هو يقوى. الله عز وجل مسخر لها طبقات من الجنود، اشكال مسخرها للقيام بها العملية. هذا الله هو الزارع، الله هو الخالق، الله هو المبدع، انت مجرد سبب، مجرد واسطة. فذولا يخدعون. الله عز وجل يقولهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني مرة شهادة لفظية ومرة لا عملية، بما أجرى على يديه من المعجزات، أجرى على يديه من المعجزات ما يدلل على أنه مرسل من قبل السماء. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. بعد هذا المقطع ايش نستفيد من عنده؟ هذا المقطع نستفيد من عنده أن اللي يدعي دعوة لازم يقدم برهان عليها، شايف؟ لأنه القرآن جاي يقدم برهان على صحة نبوة النبي لما طلبوا منه. احنا نفهم الآن إذا واحد يجي يدعي له دعوة عليه بينة، تعال انت جيب بينة تقول هاي الدعوة اللي تدعيها، برهن على أنك انت صادق في دعواك. ليش تبرهن بالبينة؟ بينة انت تجي تقول هذا أخذ أموالي، شنو الدليل على أن هذا أخذ أموالك؟ الدليل على ان هذا اخذ اموالك ما هو؟ لازم اكو بينه. يو وثيقه ها، الانسان يؤخذ اما بوثيقه او يؤخذ بشهاده شهود. بالمناسبه اقرب لك المعنى، المنصور استدعى واحد من جماعته اسمه ابن المهاجر، قال له تعال هذه بدر دنانير من الذهب، خذها وياك وروح الى المدينة، اتصل بذول السائل العلويين اللي موجودين هناك، سواء جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه او عبد الله بن الحسن او غيرهم من الهاشميين، اتصل بيهم وقلهم انا من شيعتكم، من اهل خراسان، انا من شيعتكم، من اهل، لان كان هواية المنصور هواية حاقد كان على الخراسانيين، لان هم اللي كان يخاف من عندهم ان يغيرون الدولة، هم هو اللي يخشى منهم، ولذلك في مقتل وحدة، في مذبحة وحدة قتل منهم اكثر من 120,000، نعم في مذبحة واحدة، نبه لي. فكان هواية مضايق من الخراسانيين، فيقول له قلهم انا من شيعتكم، من اهل خراسان، وهذه الاموال ارسلت اليكم. قال له اذا اخذوها منك اطلب من عندهم وصول، وصل، حتى هذا الوصل نعتبره وثيقة، اخذ منهم وصولات ومنيهم، قلهم انا مرة اخرى ترى اجيب لكم وحاضر اكون على صلة بيكم وجيب لي اهل الوصولات. فعلا هذا اجى، دخل الى المدينة، اتصل بالعلويين، اجى عبد الله بن الحسن اعطاه كميه، اجى الى جماعه من العلويين اعطاهم كميه. العلويين كانوا مضايقين جوعانين، يعني كانوا مضغوط عليهم، يعني الكثير من عندهم لشده حاجته اخذ ها واخذ منهم. قال لهم انا رسول من قبل الخراسانيين وخاف اهل خراسان ما يصدقوني، اريد من عندكم وصول. فاخذ من عندهم وصولات
ورجع لوين؟ الى المنصور. صاح للمنصور قال له ماذا فعل؟ قال له والله انا رحت مثل ما رسمت لي انت. شويت الا جعفر ابن محمد قال له انا طبيت عليه، لما طبيت عليه قال لي هلم الي اجيت. قال لي اتق الله. الله الله في هؤلاء في ذرية نبيك، هذول شدتهم الحاجة اليك، هذول محتاجين، لا تغرنهم وتعرض بدمائهم، تعرض دمائهم الى الهدر، اتق الله. انا اعلمك انت منين جاي، انت ارسلك المنصور وطاك هاي الاموال هو وقال لك سوي كذا وكذا، كأنه ثالثنا. هذا التعبير ها، يقول له اخبرني كأنه ثالثنا. فاجى هذا فعلا، يقول شفت المنصور اخذتها شوية فرشكتها سطن ها، قال لي ما من اهل بيت نبي الا ويجعل الله فيهم محدث يلهم تحدثه الملائكة، وجعفر ابن محمد هو المحدث منا في هذا اليوم ها، هو الذي يحدث. طيب اذا كان كذلك اذا ليش هالملاحقة ها؟ اذا كان تعرفه محدث والى صلة بالسماء والى طهارة ها، حتى تعرف ان المصلحة اذا تعرضت شوية الى اذا تعرضت مصالح الناس ما عندهم مانع يرتكبون ابشع انواع الحرام ويقومون بابشع انواع الاعمال. ارجع للموضوع، ان للتدليل للبرهنة، شنو طلب المنصور؟ المنصور للتدليل والبرهنة طالب وصولات حتى يعتبرها دليل شاهد، اذا واحد انكر يقبل، هذا توقيعك وهذا خطك ها. فالآية ترشدنا الى ان الانسان اذا ادعى دعوة، اذا عمل عملا، لابد ان يقدم عليه برهان، يقدم عليه دليل. بدون دليل لا يمكن ان يؤخذ بدعوة المدعي، على المدعي البينة وعلى من انكر اليمين. طيب فالآية تقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. زين انتقلت شوية مركز الثقل في هذا البحث بهذا المقطع الثالث، قال ومن عنده علم الكتاب. زين يعني اللي يشهد على صحة نبوة النبي من عنده علم الكتاب، لأنه الكتب سواء كان القرآن أو ما سبق ها، هاي الكتب تدلل وتبرهن وتبشر ببعثة النبي ها. اللي عنده علم الكتاب هذا هو الشهيد بيني وبينكم. فهذا اللي عنده علم الكتاب شهيد بين الناس وبين الله عز وجل، من هو؟ نبه لي هنا النقطة، مركز الثقل في البحث كما ذكرت لك. الروايات عندنا عن القرطبي، ورواية عن السيوطي بالدر المنثور، ورواية عن كتب متعددة أخرى سواء بطريق الإمام الباقر سلام الله عليه أو بطرق أخرى، أن الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب. هذا الذي عنده علم الكتاب هو علي ابن ابي طالب. هاي جملة من الروايات تنص يقول سألته، يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، عبد الله بن عباس، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله من الذي عنده علم الكتاب؟ قال هو اخي علي ابن ابي طالب. طيب هذه جملة من واللي يحب يقدر يشوف مناقب الخمسة في الصحاح الستة، ويقدر يشوف هاي المصادر اللي اشرت الى في هاي الآية، هالآية نفسها، شوف تفسيرها عند الرازي وتفسيرها عند القرطبي وتفسيرها عند السيوطي بالدر المنثور. شوف بعضهم يعتبرها احد الوجوه وبعضهم لا، يحصر الوجه بها. يقول الذي عنده علم الكتاب هو علي بن ابي طالب. طيب هذه المسألة مو سهلة،
شلون؟ اجوا جماعة قالوا لا، الذي عنده علم الكتاب هو عبد الله ابن سلام واحبار اليهود. نبه لي شوي. قال هذول هم اللي عندهم علم الكتاب، مو علي بن ابي طالب عنده علم الكتاب. شنو اللي يرد هالدعوة؟ اللي يرد هالدعوة اولا، انا كأني اشعر شوية حارة صارت على الناس، شوية شغلونا لموشي موثقون يعني، لا بقى شوية. الذي عنده علم الكتاب يدفع هالدعوة بأنهم عبد الله ابن سلام، لأن هذا أولا عبد الله ابن سلام عليه علامة استفهام. شلون؟ دخل أروي لك مثلا، هذا الرجل إجا، احنا نعتبره أحد المصادر اللي ألغمت الفكر الإسلامي والتفسير الإسلامي بالإسرائيليات هو عبد الله ابن سلام. عبد الله ابن سلام احد الاشخاص اللي الغموا التفسير بالعقائد اليهودية بالعقائد الاسرائيلية. زين، ولذلك تلقى اكو روايات يروها عن من؟ عن بعض، مثلا صحيح مسلم، افرض صحيح مسلم يروي عن من؟ عن عامر ابن سعد. عامر ابن سعد يقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لعبد الله ابن سلام انت من اهل الجنة، وما رأيت رسول الله قال لحي يمشي على الارض، فرد حي بعد عدل ويمشي على الارض، وقال للنبي انت من اهل الجنة غير عبد الله ابن سلام، بس عبد الله ابن سلام قال للنبي انت من اهل الجنة. زين، نشوف هاي الرواية يمكن تقبل او لا. اولا عبد الله ابن سلام قلت لك ممن ألغم الفكر الاسلامي، يعني من هؤلاء يعني كعب الاحبار، وهاب ابن منبه، مقاتل ابن سليمان، المدرسة هاي المدرسة اللي نعبر عنها المدرسة اللي نشرت الفكر الاسرائيلي وين؟ بالتراث الاسلامي. هذا وشلون فكر اسرائيلي؟ مثلا يروون عن عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله شنو؟ ان قال رايت ربي. شلون رايت؟ جعد الشعر، رايته جعد الشعر، امرد عليه حله خضراء. شفت جعد الشعر، شعره مجعد، ماكو تجعيد، وامرد وعليه حلة خضراء. طيب انت اذا جعلت شاب امرد يلفه البصر وقدام عينك، وين والله بكل شيء محيط العوالم الهائلة؟ الان اكو ملايين المجرات بالفضاء، نبهلي هاي المجرات ملايين، اكو كل مجرة من المجرات اذا تقعد شوية تقرأ ما يكتب عنها ذهنك يرتبك ويرتبك. جين، لان مسألة هواية ضخمة. طيب، والله عز وجل تجده الى جانب كل مخلوق من مخلوقاته، لانه الاثر يدل على المؤثر. حتى اذا افرضت شاب قاعد مكان واحد معين وينظر اليه، شلون فرضت محيط بكل شيء؟ شلون فرضت ان يدير الكون؟ شلون الله يتوفى الانفس والان بالكرة الارضية وحدها بالثانية الواحدة يموتون الاف، والله يتوفى هذه الانفس اذا كان في مكان معين هنا باقي الانفس شلون يتوفاها؟ هالجسمية هالمحدودية. وانت شفت شاب امرض قليل التجارب، هذا الفكر اللي راح تغنون به تراثنا؟ هذا الفكر اللي هذا هو علم الكتاب اللي عند هؤلاء؟ نتنبه
هذا اولا عليه علامة استفهام هذا الرجل هو وجماعته ومدرسته، لان الغموا الفكر بهذه العقائد الاسرائيلية، هاي وحدة. ثانيا ان السورة كما هو وارد عن ابن جبير وكما نص القرطبي وغيره، السورة مكية واهل الكتاب اسلموا بالمدينة، وتنبه عبد الله ابن سلام وغيره دول بالمدينة اسلموا، لان كانت جالية اليهودية تسكن المدينة، ودول اسلموا بالمدينة، وهي السورة مكية قبل ان يجي النبي الى المدينة، فشلون طبقها على عبد الله ابن سلام؟ هاي اثنين. ثلاثة، ايش كثر الفترة اللي عاشها عبد الله ابن سلام مع النبي حتى اصبح عند علم الكتاب؟ ايش كثر الفترة؟ فترة قليلة. ها؟ أربعة، تقول أن النبي يقول له، ما قال للواحد أنت من أهل الجنة إلى عبد الله بن سلام. زين وين راحت الروايات اللي النبي عشرة بشرهم بالجنة حتى اعتبروا عشرة مبشرة بحياته؟ وين راحت الروايات الأخرى الكثيرة منها اللي يقول عبد الله بن عمر في يوم أنا صار بيني وبين والدي شوية سوء تفاهم، فطلعت يقول اجيت او بالاحرى ادعيت ان هناك سوء تفاهم، استغفر الله، ها ادعيت ان هنا بسبب، شنو السبب؟ يقول انا قاعد ودخل علينا بالمسجد واحد هذا شايل نعل بيده ووضوءه يتساقط من اطراف اصابعه، استوى متوضي بعد الماء يكثر من ايده، ودخل النبي صلى الله عليه وآله، قال من أراد منكم أن ينظر إلى وجه رجل من أهل الجنة فلينظر إلى وجه هذا. يقول شفنا عرفنا باليوم الثاني هم كذلك قال النبي، باليوم الثالث هم كذلك قال النبي. يقول قمت له قلت له لي إليك حاجة، قال لي تفضل. قلت له أنا أكو عندي شوية اختلاف بالبيت وأحب أجي أستضيفك أكون ضيف عندك، عندك مانع؟ قال لي على الرحب والسعة. لا ثلاثة أيام أريد منك. قال لي على الرحب والسعة. يقول إجيت دخلت عليه أريد أشوف هذا أكو عنده عمل استحق به الجنة. قال لي النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أيام يبشرنا أن هذا من أهل الجنة، شنو عمله؟ يقول دخلت وأخذت أراقبه، شفت هذا الرجل ما عنده أكثر مما عندنا، يصلي الفريضة يطلع العمل يرجع، لاحظت راقبته اذا نام وتقلب يذكر الله في مضجعه في فراش، هذا هو ما عنده شيء اكثر من هذا. يقول باليوم الرابع جيت لي قلت له انا ماكو بيني وبين والدي سوء تفاهم ابدا، لكن انا حبيت ان اتبرع باستضافتك وحبيت اراقبك اكون منك على قرب حتى اراقب اشوف اكو عندك عمل تستحق به الجنة، لان رسول الله صلى الله عليه واله اخبر عنك بانك من اهل الجنة. قال لي والله ما عندي الا ما رأيت، الشيء هذا اللي شفته انت قدام عينك ما عندي غير انا، ما اجي فريضتي واطلع على كسبي واحاول احرص على ان اكل من الحلال وارجع لعائلتي، غير هاي ما عندي. قلت له ابدا. قال لي والله من هذا اللي عندي هذا بس عندي شيء واحد. قلت له ما هو؟ قال ما وجدت في نفسي على احد وهبه الله شيئا من الخير ما وجدت عليه ضغينة، يعني ما حسدت لي واحد ولا احملت حقد على واحد، ها اتمنى للناس الخير، واذا اشوف واحد الله انعم عليه اقول الله يزيده من فضله، ها هذا اللي عندي. قال لي هذه هي التي وصلت بك، تمسك بها الروح الكبيرة، الله عز وجل يكافيك عليها، أعطاك عليها الجنة. زين إذن النبي أكو جماعة هواية بشرهم بالجنة مو بس عبد الله بن سلام. ليش تقول عبد الله بن سلام وحده؟ أنت تقول عشرة أكو مبشرة وتقول أكو روايات من أنه وين روايات فلان من أهل الجنة فلان من أهل الجنة فلان، هاي روايات تناقض هاي الرواية. زين بعد شنو الشيء اللي خلى عبد الله ابن سلام يصير من اهل الجنة؟ ياهو اسرائيليات يعني ذني رواياتهم اللي لما تطلع عليها خصوص في باب الجنة والنار تعرف دولة اكو عندهم رسالة
في تخريف الفكر الإسلامي. شلون تخريف الفكر الإسلامي؟ أرجوك أنت لما تجي تلقالي فرد مفسر يقول أن الله عز وجل يوم القيامة يعطي الإنسان 100,000 جنة، في كل جنة 100,000 قصر، في كل قصر 100,000 غرفة، في كل غرفة 100,000 مصراع. ما أدري شنو هالمجرة كلها شيء يا مطيع علما، شو يسوي بها؟ ما شنو يعني العمل من هذا؟ شنو هاللون من الكلام؟ شنو طعمته هذا؟ هذا كله فكر يهودي. ها، هالفكر اليهودي اللي ألغم تاريخنا وتفسيرنا وعقائدنا من هالنوع. لو تطلع تشوف ايش اكو من هالنوع، ها، وكله يشير باصابعه الى اليهود. هذا هو اللي خلى النبي يبشر عبد الله بن سلام بالجنه، يجعله من اهل الجنه، ويخلي جماعه سيمر علينا خلال البحث، يخلي جماعه يصرون على ان الايه نزلت عبد الله بن سلام. هذا هو الهدف. لولا الهدف اكو هدف اخر، انه العداء لعلي بن ابي طالب ادى الى هذا. هو هذا مو يقول الامام احمد بن حنبل ابن عبد الله يقول سألته فد يوم، قلت له ابا؟ قال بلى. قلت له شو انا اشوف علي بن ابي طالب؟ اكو جماعه يحاولون ان يطعنون به، واشوف معاويه اكو جماعه يحاولون ينسبوا له فضائل. شنو هذا؟ يقول اطرق فد مده، ثم قال لي اسمع، تبلى قال لي دولة دوروا الى علي ابن ابي طالب ورادوا يحصلوا له على عيب. ها، دولة دوروا على علي ابن طالب ورادوا يحصلوا له على عيب، ما لقوا. فشنو شو يسوون؟ قال اضطروا ان يجيبون عدو من اعدائه، ها، يروا له فضائل. ها، اجوا الى اعداء روا لهم فضائل مفتعلة، حطوا لهم قضايا مختلقة لا نصيب لها من الصحة. ها، هذا ما يرويه الامام احمد بن حنبل في مسنده. يقول له انه بالفعل هو صدق الشكل، يعني ده هاي ظاهرة نفسية. فذول اعدائه ليش ان علي بن ابي طالب تنزل به فضيلة؟ لا، خلي نحذفها ونطيها لعبد الله بن سلام. ها، مش ابين لك شلون. خلي نحذفها ونعطيها الى عبد الله ابن سلام، عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز كان يخطب. عمر ابن عبد العزيز ابوه عبد العزيز كان ممن ولاه عبد الملك، ولاه واعطاه صلاحية جدا واسعة. فكان يصعد، يقول كان يخطب ينحدر كالسيل اذا وصل الى النيل من علي بن ابي طالب، اذا وصل الى شتم علي بن ابي طالب يتلكى بعد ما يعرف يحكي. يقول سألته قلت له ابا ما لي اراك اذا خطبت تهدر كأنك الفنيق، اذا وصلت الى هذا الموضع لا، ما تقوى على الكلام. قال لي اوفطنت لذلك؟ نبهت انت لهذا؟ قلت له بلى، انا فاطن ومتنبه. قال لي بني لو علم هؤلاء الجلوس ما لعلي بن ابي طالب من فضل لتركونا وانصرفوا الى اولاده. نعم، احنا ملزمين ان نشتمه حتى لا نخلي الناس تروح ليه. نفس الشيء، ها، هذا يجي الاصرار على ان هالآية نزلت عبد الله بن سلام. ليش؟ وخرها عن علي بن ابي طالب. لا، والا هو مو حبا عبد الله بن سلام، لا، بغضا لعلي بن ابي طالب. شلون الدليل؟ ارجع الى تفسير ابن العربي. ابن العربي هذا اللي يقول ان الحسين قتل بسيف جده، ماكو اللي يقول الحسين قتل سيف جده رسول الله. رسول الله نهى عن الخروج على ولاة الامر، امر باطاعتهم، والحسين طلع خالف هذا الامر، قاتل ولي الامر، ولي الامر يزيد والحسين خارجي. ها، شو سويت لما المقياس يوصل الى هالدرجه من التردي؟ سيد شباب اهل الجنة يصبح خارجي، وهذا الرجل اللي عاقر الخمر صباح مساء واللي قاعد بالقرود والفهود هذا ولي الامر، طاعته واجبة وعلى الحسين ان يطيعه. المقياس لما يوصل الى هالدرجة من الانحدار، الى الكلام وياه بعد هذا يستاهل ان تكلم وياه؟
هذا الرجل يجي يتهالك تهالك اذا مر بهالآية، يتهالك يقول لذول اللي يقولون هاي نازلة علينا يا طالب، لذول ما يعقلون ما يقولون. ليش؟ يقول ذول يستندون الى شيئين باطلين. شنو الشيئين الباطلين؟ اولا يقول ذول يستندون الى ان علي بن ابي طالب اعلم الصحابة، وهذا باطل، لان علي بن طالب الخلفاء الثلاثة اعلم منه، وهو مو معلوم يصل لهم بعلمهم. هاي وحدة. والثانية هذول يستندون الى حديث يروه يقولون ان النبي قال انا مدينة العلم وعلي بابها. يقول هذا الحديث باطل بالاتفاق. هاي لغة ابن تيمية، هي هاي اللغة نفسها. باطل بالاتفاق. شلون باطل بالاتفاق؟ تفضل اللي يحب، انا ارشده. خلي يشوف مناقب الخمسة والصحاح الستة للفيروز ابادي المعاصر، خلي لحظة شوف مصادر الحديث، شو كثر ترويه كتب اهل السنة نفسهم، مو احنا يعني، لا، بالاضافة انه شوف كتب المذاهب الاسلامية الاخرى، خلي تعرف حتى تعرف شنو معنى كلام هذا اللي يقول ان هذا باطل بالاجماع. هذا طريق كان مستفيض والرواية معتبرة واسنادها لا غبار عليه وظهورها واضح، لكن مع ذلك هذا يتهالك. ليش هاي لعلي بن ابي طالب؟ ابدا. يقول هاي نزلت ابو عبد الله ابن سلام، مو هذا هو اللي عنده علم الكتاب، مو علي ابن ابي طالب عنده علم الكتاب. الصحابة كلهم ما عندهم شيء من علم الكتاب، علم الكتاب يظل عندها اليهودي هذا اللي ملأ هو وجماعة، ملأوا تاريخ المسلمين بمتناقضات، ملأوا تاريخ المسلمين بقضايا لا أساس لها من الصحة. لكن شوف يعني شو يسوي الهوى، الهوى والعصبية يلعب دوره مع شديد الأسف. كان ينبغي أن تاريخنا يكون أعلى من هذا، أكبر من هذا، يعني التاريخ الموضوعي بالواقع يعتبر درة مضيئة في حياة الأمة. وإذا انحدر التاريخ، تاريخ حياة نابضة، تاريخ مو شيء يعني تراث يعيش بالماضي، لا، يعتمل في داخلنا، يحركنا التاريخ، التاريخ له تأثير على نفوسنا. فمثل ما الإنسان يشتهي يشرب المية النظيفة حتى لا تسبب له مرض، ويأكل الطعام النظيف، يقتضي أن يعتقد العقيدة النظيفة حتى لا تلوث فكره. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اجى واحد آخر، لا، صار بناء يلتف على الآية من طريق ثاني، ايش قال؟ قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نباله يعني علم القرآن من عند الله، اللي يعلم القرآن هو الله، وهذا يصير مكرر. إذا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومرة ثانية يرجعهم إلى الله، صار شيء مكرر. بينما الآية لا، يضيف شاهد إلى الشاهد الأول. كل ذلك للابتعاد عن معنى الآية. ولهذا هاي شو ترتب علينا؟ ترتب أن اللي يريد يفسر القرآن لازم يكون عنده معرفة وإلمام بخلفيات الساحة. إذا ما عنده معرفة وإلمام بخلفيات الساحة تغيب عن ذهنه أشياء كثيرة ما يعرفها، لأنه الواقع كل آية من الآيات محفوفة بقرائن، محفوفة بأحداث، بخلفية لازم يطلع عليها المفسر اطلاع كامل. فالآية إذن تريد تدلل على نبوة النبي صلى الله عليه وأنه الرسول، وتقدم شنو؟ برهان. قدمت البرهان. شنو هو؟ المبرزات. قدمت هالمبرزات، أولا شهادة الله ثم المعجزات. هذا نفس الطريقة اللي استعملها الحسين يوم الطف. الحسين يوم الطف قدم مبرزات، نبه لي، مبرزات بعضها جامد وبعضها متحرك. شنو الجامد؟ حط على راسه عمامة رسول الله، تراث.
لبس رداء النبي، حمل شيث النبي، ركب فرشا للنبي من ذرية خيله ان لم تكن من خيله بالذات. ها طلع وعلي حمل بين يديه كتاب الله عز وجل، قالوا انشبوني من انا وارجعوا الى انفسكم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ما جاوبوا، شنو جاوبوا بيش؟ رشقوه بالسهام رشقة واحدة. فرجع الحسين وهو يقول ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانشاهم ذكر الله. حاول الحسين ان يقولهم ترى انا امتداد لرسالة النبي وهي ادلتها بين يدي. رد ايش قدم؟ قدم لهم ادلة من نوع ثاني، قدم لهم دماء رسول الله. شلون قدمها؟ دماء رسول الله تجري في اعراق اولاد الحسين ابنه، دمه دم رسول الله، الحسن ابنه، ابن الحسن وابن الحسين، ذولا امتداد لرسول الله، دماءهم دماء النبي. قدم تلك الدماء الطاهرة لتبرهن ولتدلل. وشلون دماء؟ دماء يعز على رسول الله ان تشيد، دماء اورثت. شو يقول للامام الرضا الواحد من اصحابه؟ يقول لأن يوم الحسين أورثنا الكرب والبلاء، خلى دموعنا ما تنشف أبدا، خلى بيوتنا خالية، خلى آلامنا متجددة، أورثنا الحزن والكرب والبلاء، أجرى دموعنا، أقرح جفوننا، خلانا نعيش هاي حالات الحزن. فعلا فعلا كانت بيوت آل رسول الله إذا مر عليها المار يسمع فيها النوح والنحيب واللوعة. مو هذا واحد يقول مريت على احياء بني هاشم، صرت لي بباب بيت سمعت انينا شمر قدمي الى الارض، اريد اتحرك بعد، يقول ما اقدر اتحرك، اسمع انين نحيب. سألت لمن هذه الدار؟ قيل لي هذه دار الحسين. قلت من الباكية والمن تنده؟ قالوا هذه الباكية تندب عليها الأكبر، هذه ما تكاد تهدى، لا يجن عليها الليل والنهار إلا وهي في لوعة، إلا وهي في دموع.

بخبر يرد النور لعيوني يا لماي والطشر كانت تجول اللي وبس هاي اي دار ما كان بها لوعى لعل من اكثر الديار لوعى دار ام البنين هاي وقاعدة حاطة اربع محاريب امامها تشير الى اولادها تجلس ما بينهم يا من

الأحباب هناك وتسمع الصرخة على الباب.

ام البنين الراح منا عتاب كان لاخته زينب عتاب مع داره. وبدأ هذا العتاب من مصرعه من اول يوم عندما صرع طلعت له بالليل الى نهر العلقم المنا شدا وياك وعتاب يا من اوخ الهاد اجعل

0: لم يحمي
1: بنات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خلف المشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحباء الكرام متابعي إذاعة جامعة المستقبل على البث المباشر المستقبل دوت أف أم باللغة الإنجليزية وعلى التردد 91.7 أف أم. وحلقة جديدة واسم لامع في صفحة التاريخ من الوفاء في برنامج خلف المشهد.

برنامج خلف المشهد تستمعون إليه عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. هذا البرنامج الذي لا يكتفي بسرد الأحداث بل يحاول أن يكشف ما وراءها من مواقف وقيم وصور إنسانية خالدة. أكيد مستمعين الأحبة الكرام، كل حلقة راح تكون هنالك سؤال وجائزة مقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل، ونذكركم بالسؤال للمرة الثانية يشارك ويانا هذا السؤال: من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال وهو جالس بعدما عجز الوقوف لشدة الجراح؟ هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وأرقامنا أحب أذكركم بها الأثير 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والآسيا 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7، أو المشاركة عبر البث المباشر على الفيسبوك المستقبل.fm باللغة الإنجليزية.

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم، وأحسن الله إلينا وإليكم العزاء بهذا المصاب الجلل أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. عسى نكون وإياكم إن شاء الله من المطالبين بثأر الإمام الحسين يوم الورود إن شاء الله. مستمعينا الأحبة الكرام، الكثير من الأسماء التي سجلوا أسماءهم وسجلهم التاريخ بصفحة الوفاء في معركة الطف، لكن شخصية اليوم شخصية من أعمق الشخصيات اللي ممكن أتناولها في برنامج خلف المشهد، وحلقة هذا اليوم راح تكون لشخصية مهمة واسم ذكر دائما لكن لم يذكر بتفاصيل. اليوم حلقتنا راح تخوض مضمار تفاصيل حياة هذه الشخصية. كثير من الروايات تشير أنه هنالك علاقة استثنائية بينه وبين مولاه وصاحبه عابس بن أبي شبيب الشاكري. إذن هذا الاسم اللي راح نتناول اليوم هو الارتباط بعابس، بحيث حتى لحظة استشهادهم كانت واحدة ومن أهم مشاهد الوفاء تأثيرا في كربلاء. نروي اليوم حكاية رجل لم يكن قائد في المعركة، لكنه كان قائدا في صناعة الرجال وفي المواقف. كان رجل بحكم المعلم الذي سبق تلميذه إلى الشهادة، هو شوذب مولى شاكر. إذن هذا الاسم سامعي وقد يكون قارين عن الروايات بما نقلها الرواة إنه في أغلب المصادر، لكن بعد البحث الطويل وإن شاء الله راح أذكر لكم المصادر اللي أخذنا معدها بحثنا اليوم عن هذا الرجل اللي صنع موقف قبل القيادة وصنع تلميذ امتاز بالوفاء للإمام الحسين عليه السلام. إنه قبل ما نخوض في مضمار هذا الاسم و المواقف البطولية من الوفاء اللي سجلها هو وتلميذ عابس، أحب أنه يذكر التاريخ بشكل عام. أنه شوذب كان من خواص أمير المؤمنين عليه السلام ومن رجال الشيعة المعروفين في الكوفة. خرج مع عابس بن أبي شبيب إلى الإمام الحسين عليه السلام، وإن عابس قال له يوم عاشوراء: ما في الأرض أحد أقرب إلي ولا أحب إلي منك. ثم تقدم شوذب فاستشهد قبل عابس. هاي الرواية قرأت لكم إياها نصا، نقلت لكم إياها نصا من أغلب الروايات والمصادر اللي أنا أخذت من عندها اليوم حلقة اليوم. الروت بنفس الكلمات وبنفس الأسلوب، فهاي كانت رواية تاريخية خلدها كل الراويين اللي نقلوا لنا معركة الطف، وأكيد اليوم حلقتنا راح تكون اسمها شوذب مولى شاكر المعلم الذي سبق تلميذه إلى الشهادة.

نعم مستمعينا الأحباء الكرام، كل ما يذكر اسم معلم يجي في بال المستمع أنه المعلم هو من يقف أمام صبورة وأمام تلاقي، لكن اليوم المعلم اللي سبق تلميذه للشهادة، اليوم معلم وفاء ومعلم رجال ومعلم صبر ومعلم علم تلميذه كيف يقاتل في سبيل الحق. كثير من المؤرخين يوصفون شوذب أنه كان من وجوه الشيعة المعروفة وأهل المعرفة، ودائما يعني أكثر الروايات ترجح أنه كان صاحب أثر طيب وعملاق بيمن تربية عابس، وإعداده ليس فقط كمقاتل، لا، إعداد فكري وولائي حتى يكون في نصرة الإمام الحسين عليه السلام في وقتها، حتى جاء يوم عاشوراء وقال العابس تقدم بين يدي، وكأن التلميذ يودع معلمه للمرة الأخيرة. إذن كان موقف وداع جميل جدا، وداع على أمل اللقاء في عالم آخر وفي دنيا أخرى. إحنا أكيد بعض المعلمين يتركون خلفهم كتب، وبعضهم يتركون تلاميذ يحملون أفكارهم، لكن شوذب ترك شيء أعظم من ذلك كله، ترك رجل اسمه عابس. حين جاء يوم الامتحان في كربلاء وقف هذا التلميذ أمام معلمه وقال لو أعلم أن في الأرض أحدا أحب إلي منك لقدمته على نفسي، ثم طلب منه أن يسبقه إلى الموت. إذن هذا التسابق وهذا اللوحة الجميلة جدا والتناغم بين المعلم والتلميذ على شنو؟ على الشهادة، لا على ملك ولا على كرسي ولا على جاه ولا على مال ولا على أي شيء، تسابق وتقديم أحد على آخر على الموت من أجل الحق، نصرة الإمام الحسين عليه السلام. إذن كان شوذب معلم جيد ومعلم ولائي وعلم عابس كل ما يحتاجه. واحد يسمع شوذب بالروايات أو بالمنبر، لكن من هو شوذب؟ احنا نريد نعرف هذا الرجل من هو. المعروف أن حسب التاريخ يعني ما نقلون الرواة، أغلب المصادر اللي أنا قرأتها وقد تكون مصادر أنا ما اطلعت عليها ذاكرة، لكن المصادر اللي أنا قرأتها المعتمدة أنه ما نقلوا سيرته بشكل صريح، وإحنا نعرف أنه بعد استلام العباسيين الحكم حرقوا كل مؤلفات الشيعة والروايات وقتلوا الرواة، نعرف هالحادث، فأكيد يعني يجوز راحت علينا الكثير من الأمور والمعلومات المهمة. اسمه شوذب مولى شاكر، كان من أصحاب أمير المؤمنين كما قلت في بداية الحلقة من شيعة الكوفة المعروفين، رافق عابس من أبي شبيب، وكان في قومه صاحب مكانة واحترام جدا، كان قومه يحترموه جدا ويجلوه لأنه إنسان ورع وتقي، وما كان يعني من الرجال المجهولين التاريخ أو مجهولين النسب أو مجهولين الرؤية، لا، معروف أنه كان شوذب من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وأكيد الإمام عليه السلام كل من يكون له صاحب فهو على منزلة من الخلق والأخلاق والوفاء، كان معروف بين أهله. حتى أكثر المصادر اللي قرأتها يعني ذكروه مرة برجل الإمام علي، هل لا اللحظة بكثر ما كان ملازم معه حسب الرواة، وهذا اللفظ أو هاي المكانة اللي وضعوها بالرواة هي كلش كافي أنه شوذب عاش عمره كله وهو يتنقل بين مدارس الحق من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحسن عليه السلام إلى الحسين عليه السلام، وهذا الرجل كسابقيه من الأصحاب انتقل
من خدمة الإمام عليه السلام إلى الإمام الحسن إلى الإمام الحسين إلى أن وصل لمنتهى حياته وهو استشهاد في معركة الطف رضوان الله عليه والرحمة والخلود لروحه الطاهرة. هنا هذا الرجل من اقترن اسمه باسم الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام أجمعين، إذا اقترن اسمه بالوفاء، أنه اقترن اسمه كما كان يلقب في الكوفة أنه رجل من رجال الإمام علي. هذا يكفي شرف أنه يكون بهذا المكان. إذن شنو علاقة شوذب وعابس؟ يعني لم في وقتها ما كان عابس أو شوذب عبارة عن سيد ومولى، لا أبد، كانت بيناتهم علاقة أكبر من هذا الموضوع، كانت علاقة رجلين جمعتهم العقيدة، جمعتهم حب أهل البيت عليهم السلام، جمعهم الوفاء قبل ما يجمعهم الطريق. وأكيد من خرجوا من الكوفة إلى كربلاء كان يعلمون أنه رح يكون هذا الطريق نهاية فراق، وأكو فد مكانه أنه أحد رح يودع الآخر، حيث يذكر قول عابس له: يا شوذب، ما في الأرض أحد أقرب إلي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت أن أدفع اليوم عن نفسي بشيء أعز علي منك لفعلت. إذن ليس كل معلم يقف أمام الصبورة، لكن هنالك معلمين يقفون أمام السيوف. إذن هذا فشي مختصر حسب ما تسع حلقة البرنامج، وأكيد الكلام طويل جدا وتاريخ حافل بالشرف والوفاء والتضحية من شوذب وعابس، لكن إحنا نحاول أنه نأخذ ما يميز هؤلاء الرجال، وحتى نخليهم بمسامع ومرأة كل من استمعنا ويشاهدنا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. إذا نكرر سؤال حلقتنا لهذا اليوم، والجائزة هي عبارة عن كرت اتصال مقدم من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال وهو جالس بعدما عجز عن القتال واقفا لشدة الجراح؟ هذا السؤال رح يكون استقبل اتصالات على أرقام الهواتف وكذلك على البث المباشر على الفيسبوك.

عليهم والعمر مر كل واحد بدا بهوسه ونظرات الأسد خط

حياكم الله من جديد مستمعين الأحباء الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكرم. في حياتنا اليومية أكيد لكل شخص عنده صديق، هذا الصديق عزيز عليه. كل اللي سمعناه أو كل اللي شفناه هو تخيل أو تخيلات حسب الرواة عن معركة الطف. كل ما تسمع أنت في بالك راح تتخيل الموقف، راح تتخيل الحادثة. كل ما تقرأ أنت راح يروح فكرك ويرسم خيال في بالك أنه كيف كانت المعركة، وكيف كان أصحاب الإمام الحسين، وكيف كان الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس وسيدته مولاتي الحوراء زينب، وهذا الكم القليل الكثير بالإيمان أمام الكم القليل بالإيمان والكثير بالعدد. يعني أنتم تعلمون في نهاية المطاف أنه في أحد نهاية المعركة دعا الإمام الحسين عليه السلام أنه يبارزوا فردا لفرد، فقال أحدهم أنه يعني ابن قتال العرب احملوا عليه من كل جانب. فأنت هسه آني وأحكي، أنت راح تتخيل في بالك كيف كانت المعركة. هنا خلنا نتخيل آني وياكم فد يعني موضع مشرف من مواقف الرجال في معركة الطف. يعني تخيل أنه شوذب وعابس جالسين قرب الخيام يسمعون الإمام الحسين عليه السلام يخاطب أصحابه وهم منهم. حتى من انتهى الإمام الحسين عليه السلام من الحديث أيقنوا أنه صباح يوم غد رح يكون اليوم الأخير بحياته. يعني إحنا كنا نعرف أنه أنت من تعرف أمر معين لا سمح الله أنه رح يصير لك كذا، فتحاول تغير مجرى التاريخ حتى تحافظ على نفسك. لكنهم استقروا في مكانهم، زادوا رباط جيشهم وزاد وفائهم. لكن شنو الحديث اللي دار بيناتهم احنا ما نعلم، لكن هذا كله مجرد تخيل. يعني هل تحدثوا عن الكوفة باعتبار شوذب كان من أشراف وعيان الكوفة؟ لا، اتحدثوا من أو اتذكروا سنوات الصحبة بيناتهم؟ أكيد لا. لحد بما كانوا يتحدثون شنو الموقف أو شنو الرسالة اللي شخص أعطاها لصاحبه ويعلم أنه باكر راح يتفارقون وفراق ما بعد لقاء خلص؟ عرفوا شغلة واحدة وتيقنوا بالله سبحانه وتعالى وبالإمام الحسين أنه التاريخ راح يذكرهم وراح يذكر اسمهم إلى الأبد. ولحد الآن عابس وشوذب والكثير من الأصحاب رضوان الله عليهم ما غابوا عن اسم التاريخ وعن صفحات التاريخ. ومو أي تاريخ، تاريخ الوفاء والحق والعدل والتضحية، تاريخ اللي سجل أنصار الإمام الحسين وهم في دفتر الأنصار. يعني مكانة عظيمة جدا والعظمة لله سبحانه وتعالى. لكن إحنا اليوم بتخيلنا هذا ما نعرف شو اللي دار، مجرد تخيلات. لكن نعرف شغلة واحدة وأيقنا أنه هذا الموضوع موضوع متخيل لا حقيقة، أنه ما افترقوا لا بحياتهم ولا بمباتهم، حتى في الشهادة بقوا معا. والتاريخ سجل أصحاب الحسين ودرجت أسماءهم من ضمن دفتر أصحاب الحسين. بعد هذا التخيل أريد نعرف إحنا وياكم من خلال بعض الروايات في المصادر راح أذكرها نهاية الحلقة شنو اللي دار بين المعلم والتلميذ، بين شوذب وعابس قبل القتال. راح أقرأ لكم نصا حتى لا يعني أكون أبتعد عن الموضوع، نصا كما مكتوب بالرواية. جاء عابس إلى شوذب وقال: ما في نفسك أن تصنع،
احنا قلنا تخيلنا انه جالسين ليلة عاشوراء والامام الحسين عليه السلام يوجههم ويعلمهم انه يوم غد هو اخر يوم من حياتهم. فهذا الحوار النقل احد اقلام الرواة اللي نقلونا هاي الحادثة. فقال شوذب: أقاتل معك حتى أقتل. يعني هاي احنا نقول الأب وابنة، التلميذ والمعلم، الصديق وصديقة، لأن هم ما كانوا مولى ويعني شخص، لا كانوا بكل شيء متشاركين. فقال له: ايش راح تسوي؟ قال له: أقاتل إياك حتى أقتل. طبعا بالمناسبة هنا أكو بعض الروايات المعاكسة لروايات الشيعة وأهل البيت عليهم السلام، يقول إنه يعني يفسروها بغير تفسير، إنه قاتل مع شوذب أو مع عبس، لا ما قال له قاتل من أجلك، لا هو من أجل الحق ومن أجل الإمام الحسين، نصر الإمام الحسين، لكن كمولى قال له: أقاتل وياك حتى أقتل. لكن هو أكيد الغاية الدفاع عن الحق وعن الإمام الحسين عليه السلام. فقال عابس: ذلك الظن بك، يعني هو هذا الأجدر بك، أنه أنت في ليلة عاشوراء ما غيرك حديث الإمام الحسين عليه السلام، أنه وأنت علمت أنه غدا آخر يوم لي ولك. ثم قال له، يعني شوذب قال لعابس: تقدم بين يدي حتى أحتسبك، فإنه لا عمل بعد اليوم وإنما هو الحساب. هاي الجملة مو أي شخص يحكيها برحابة صدر وهو مستقبل الموت، إلا الشخص الواثق من إيمانه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى ووثوقه الكامل أنه الإمام الحسين عليه السلام هو الحق. أنت مقابل الموت، فمو أي رجل بهالشجاعة وهالرباطة جأش يحكي هذا الموضوع. إذن يا لها من خطة ويا لها من لحظة، رجل يطلب من شخص أعز الناس إله إنه يموت قبله. المفارقة أنه إحنا نعلم كنا عندنا عزاز، لكن أنت متشوف عزيز قبالك ينذل أو يتعب أو يتأذى، مو يموت، لا مجرد جزء يعني ينجرح قلبك، شرح يصير بيه. فالله يساعد قلوبهم انه شاف عزيز قلبه مات قباله، وهذا كله مو قسوة، لكن هذا حب للإمام الحسين عليه السلام ورسالة الحق، لأنه كذلك راد العابس انه يشهد لشوذب عند الله سبحانه وتعالى انه مات قبله. يعني هاي اللحظة هاي مو خيالية، لا هاي واقعية. يعني أنت عزيز المستمع الكريم المتابعنا المحترم، انتبه كمية الوفاء والإخلاص للإمام الحسين ورسالة الحق، وانقتلوا بيوم واحد ومن أجل هدف واحد وبمعاهدة أخوية فيما بينهم أنه ينقتلون وفي نصرة الإمام الحسين عليه السلام والحق. إذن قبل ما نروح فاصل أحب أذكركم أنه بعد ما نرجع رح نشوف لحظة الاستشهاد. إذن أبقوا يانا بعد هذا الفاصل. آخر كلام يم الخيار صاح وسلام حسين باع لله.

0: تحشمنا بغربتك تفزع جماجمنا وهياكلنا
1: نعم مستمعينا الأحباء الكرام، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مستمعينا أحب أذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال بعدما عجز عن الوقوف لشدة الجراح فكان يقاتل وهو جالس؟ صحابي من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام اشتد بالجراح فاستأذن الإمام الحسين عليه السلام يقاتل وهو جالس. لفاصل قليل أنه ندخل في سؤال حلقتنا، يعني شوف كمية الاحترام وكمية الوفاء والإيمان، أنه رجل يقاتل حتى يقتل ويقتل في سبيل الله ومثخن بالجراح. من أخلاق أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أنه يستأذن يقاتل وهو جالس. هاي يعني صور عظيمة جدا من الوفاء والاحترام والإيمان اللي خلدها التاريخ لهؤلاء الأسماء اللي إن شاء الله أجيال أجيال أجيالنا إلى قيام الساعة ما ينمحي ذكرهم وأساميهم تظل لامعة في سماء الوفاء. إذن ما هو أو من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام أن يقاتل وهو جالس بعدما أثخن بالجراح؟ والجائزة مقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. إذن قبل الفاصل ذكرنا لحظة الاستشهاد. لحظة الاستشهاد في الكثير من الروايات لا تختلف كيعني جوهر اللحظة، لكن يختلف السرد في لحظة الاستشهاد، لكن احنا راح ناخذها ببساطة جدا لكن هي عظيمة بمعناها وبلحظة تفوق جدا التصور. يعني بعد ما كان هذا الموضوع اللي دار بين الشوذب وعابس، قدم شوذب قاتل حتى استشهد. كلمات قليلة لكنها تكفي أن تدون بكتب التاريخ وكتب الوفاء. وقف عابس يباوع الشوذب هو مستشهد، خرج مباشرة بعد شوذب كأنه شوذب يفتح الطريق لعابس حتى يلتحق به، حتى يلتقون في جنان الخلد إن شاء الله. وكأن عابس يقول للشوذب انتظرني يا صديقي لا تروح، أنا جاي وراك بالأثر، فما عشنا معا إلا لنموت معا. يعني هاي الصورة يعني أبسط صورة بكلمات لكنها أعظم صورة وجميلة جدا. تعاهدوا هذا العمر كله من أيام الكوفة إلى كربلاء إلى الحديث في ليلة عاشوراء الطويل جدا، وأنا نقلت لكم قليل من عنده. هاي اللحظة اللي صورها التاريخ صوروها الرواة عن شوذب وعابس وهم في ساحة القتال، كيف قدم المعلم قبل التلميذ، يعني صورة عظيمة جدا من الوفاء للإمام الحسين عليه السلام. بعض الروايات يعني من حتى من كتب الشيعة غاب لفترة بصفحات تاريخ اسم شوذب، لكن حسب ما يعني طلعت بأغلب الروايات أكو أسباب. والسبب الأول ذكرت يعني في بداية الحلقة أنه العباسيين من استلموا زمام الأمور والحكم أحرقوا كل الدواوين وحرقوا كل المؤلفات وحتى قتلوا بعض المؤرخين الشيعة حتى يخفون فضائل وأهل البيت عليهم السلام بشتى الوسائل. فهذا أول سبب كان رئيسي، وأغلب يعني الكتب تذكر هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي هو مخفي أنه اقتران اسمه بعابس، يعني احنا كل شيوخنا الافاضل الله يحفظهم، شيوخ المنبر الحسيني ادام الله حناجرهم الطيبه لذكر اهل البيت عليهم السلام، ينذكر شوذب لكن دائما ينذكر عابس بمواقف البطوليه وبجنون حبه للامام الحسين عليه السلام ولاهل البيت، فينذكرون دائما على خلاف يعني جون صحيح وعابس دائما يذكرون. لكن من الأمور المهمة اللي هو سبب ضياع أو غاب اسم قليل عن التاريخ، إضافة أنه نرجع لموضوعنا الأول أو النقطة الأولى، قلة الروايات بسبب من؟ بسبب القتل والتهجير وحرق الدواوين الشيعية والرواة، قتل الرواة الشيعة، فقلة الروايات سبب إلى غاب اسم قليل، إضافة أنه عدم وجود أبناء أو قبيلة تنقل سيرته. يعني هذا دورت عليه بصراحة كل شوية أكثر من رواة وأكثر، يعني أنا هذا الحلقة اليوم أنا عادها من 8 كتب، ماكو كتاب أو ماكو راوي تحدث بهذا الموضوع، من هي من الأسباب. إضافة أنه أغلب الرواة من نقلوا معركة الطف أو ملحمة الطف نقلوها بتركيز على أكثر الشخصيات اللي برزت أنذاك. يعني حتى أنتم قبل قليل سمعتوا لحظة الاستشهاد كانت مجرد لحظة عظيمة، لحظة عظيمة من الوفاء، لكن على غير من الشخصيات الأشهر اللي برزت وكتب عنها التاريخ وكتبوا أكثر من راوي على نفس الشخصية، هذا سبب غياب اسم شوذب. إذن أكيد شوذب ليس قليل بما قدمه في ملحمة الطف مع الإمام الحسين عليه السلام، وليس بقليل عابس ما قدمه، مجرد أنه كما ذكرت أنه أنت تسمع باكر آخر يوم إلك راح تموت وانت بعدك على موقفك، هذا كلش كافي، وكلمة واحدة هي ممكن لحد هاللحظة أسماءهم موجودة، هي الوفاء للإمام الحسين عليه السلام. وإحنا نعرف بالحلقات السابقة ذكرنا أنه الإمام الحسين عليه السلام قبل ليلة من ملحمة الطف قال لأصحابه اللي يعني باكر أنتم آخر يوم لكم بالحياة، باكر راح تكون قتلنا، فاللي عنده حاجة أو يعني ممكن أنه يأخذ راحته وحلا من أمري. فعلا أكو ناس حسب ما الروايات فعلا سلمت على الإمام الحسين وانسحبت، وأكو شخص أذكر لكم يعني إن شاء الله الحلقات القادمة في وقته أنه اشترط قاتل مع الإمام الحسين بشرط حسب ما نقلنا التاريخ وبعض الشيوخ الأفاضل، أنه شرط على الإمام الحسين عليه السلام، قال له أنا أقاتل وياك لكن عندي شرط، وإذا بقيت فقط آني وياك بالقتال فآني أنسحب. ويقال التاريخ أنه فيما بعد قاتل مع المختار أو نصر السبايا وقتل وروايات عديدة فهواي، لكن شوذب وعابس لا شرطوا، ولكن اشترطوا بيناتهم انه كما عاشوا معا يموتون معا. اكيد للاخوه والاخوات المعلقين المتابعين لهم الحق في حلقه هذا اليوم، فنقرا التعليقات نبداها بحوراء محمد. مساء الخير والعافيه عليكم، تحياتي لكم استاذ احمد الخفاجي، مساءكم خير وصحه وسلامه وسعاده دائمه ان شاء الله، النجاح والتوفيق لكم. مساء الخيرات والعافيه وعظم الله لك الاجر والثواب يا حوراء، وتحياتنا واحترامنا وتعازينا إليك بهذه الأيام المريرة الأليمة ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. إذن يا رب تكونين بخير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله، والتوفيق والنجاح الدائم لكم وللجميع إن شاء الله. الأخ العزيز أسعد نبيل وشاهد، تحياتي واحترامي وتعازينا إليك يا حبيبي يا أسعد. مستصل أخي كذلك تحياتنا واحترامنا إليك. وجلال عدنان أخوي الإعلامي المحترم من بغداد الحبيبة يتابع ويشاهد، تحياتي وإلك يا أستاذ جلال. وكذلك الأخ العزيز المحترم أم ملاك حسنيا تحياتي واحترامي وتعازينا لك وعلى أبو حسين، كل التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله لنا ولك التوفيق يا أبو حسين، يا رب يحفظكم دائما أينما كنتم مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل.
2: أصحاب الحسين الهيبة فزعة وسمار وشيبة، أصحاب الحسين الهيبة فزعة وسمار وشيبة، توصفهم

حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة الكرام والزميل المخرج يشير إلى قرب نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أذكركم بسؤال حلقتنا وهو يقول: من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال بعدما عجز عن الوقوف لشدة الجراح فكان يقاتل وهو جالس؟ وأكيد الجائزة مقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل، واستقبل اتصالاتكم في الوقت المتبقي من حلقة هذا اليوم بالبرنامج خلف المشهد. إذن أكيد هنالك قبل الختام تحية ود واحترام وكلام. لم يترك شوذب وراءه كتبا تقرأ أو تقرأ، لكنه ترك رجلا اسمه عابس. ولم يترك قصرا أو مالا، لكنه ترك موقفا تدرسه كربلاء إلى يوم القيامة. لقد أثبت أن أعظم ما يمكن أن يصنعه الإنسان في حياته هو أن يترك خلفا، هو أن يترك خلفه إنسانا أفضل. وهكذا سبق المعلم تلميذه إلى الشهادة، ولحق به التلميذ بعد لحظات، وكأن كربلاء رفضت أن تفرق بينهما. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم. كنت معكم أنا أحمد الخفاجي من برنامج خلف المشهد في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج الزميل عرفان العبدون. إلى لقاء آخر مع اسم آخر لم يأخذ حقه من الضوء، لكنه أخذ مكانه في الخلود. وعدتكم في كل حلقة أنه أذكر المصادر اللي اعتمدتها في إعداد هذه الحلقة: الكتب أبصار العين في أنصار الحسين وتنقيح المقال وموسوعة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ورجال للشيخ الطوسي وبحار الأنوار وأنصار الحسين عليه السلام. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم للمرة الثانية ولم ترد أي إجابة، للمعلومة راح نذكر لكم اسم هذا الصحابي الجليل. كان السؤال: من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال بعدما عجز عن الوقوف لشدة الجراح فكان يقاتل وهو جالس؟ إذن هو عمرو بن الجناد الأنصاري، هذا الرجل المعطاء الذي قدم روحه فداء للإمام الحسين عليه السلام. بهذا الاسم وبهذه اللحظات نختتم معكم حلقتنا لهذا اليوم من البرنامج خلف المشهد. عسى أن نلتقيكم وثلاثاء آخر، وإن شاء الله اسم آخر يلمع في سجل الوفاء. إلى اللقاء.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

ما شاء الله ما راح بعباس شعره خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي

0: حسن الخيام الحصين،
1: حسن الخيام
0: ساق انتصار الحسين،
1: ساق انتصار
2: الحسين.

0: ساق انتصار الحسين ساق
1: انتصار الحسين
0: حصنوا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: تسيل دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. برنامج هنا تمر كربلاء من إعداد حيدر الشلبي، تقديم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. من تبيع ضميرك إيش تشتري بالمقابل؟ يمكن السؤال يجي ثقيل، ويمكن البعض أول ما يسمعه يقول هاي كلمة كبيرة، من يبيع ضميرة؟ وكأن الموضوع بعيد، وكأنه يخص ناس محددين، بس الحقيقة أبسط وأقرب. بيع الضمير ما يصير بلحظة واحدة، وما يحتاج قرار واضح، يبدي بخطوة صغيرة، بتنازل بسيط، بموقف نعرف بيه الصح ونختار غيره. خلي أبدي وياك من موقف يومي. واحد قدامه فرصة، شغل، ترقية أو مصلحة، بس بيها شرط غير معلن، يتغاضى عن شيء غلط، يسكت على تجاوز، يوقع على شيء مو مقتنع به، أو يوافق على قرار يضر غيره. هو يعرف وقلبه يعرف وعقله يعرف، بس يبلش يحكي ويا نفسه هاي فرصة ما تتكرر، كل الناس تسوي هيك، إذا ما قبلت غيري يقبل، شنو راح أغير أنا وحدي؟ وهنا يصير التفاوض. الضمير ما ينباع بس بالفلوس، ينباع بأي شيء تحس إنه يستحق التنازل، منصب، راحة، رضا ناس، أو خوف من خسارة، حتى رغبة بالانتماء. الإنسان مرات ما يختار الغلط لأن يحبه، يختاره لأنه أسهل، أو لأنه يخدمه، أو لأنه يحميه من مواجهة صعبة. خلي أرجع وياك للفكرة الأعمق. المشكلة مو بالمصلحة، كنا نحتاج نعيش، نشتغل، نتطور، بس السؤال بأي ثمن؟ لأن مو كل ربح هو مكسب حقيقي، أكو أرباح ظاهرها نجاح بس داخلها خسارة، خسارة هدوء، خسارة راحة، وخسارة وضوح. خلي نكون صريحين، الضمير ما يصرخ دائما، مرات يهمس، ينطيك إشارة خفيفة أو إحساس بسيط إنه هذا الشيء مو صح، وإذا تجاهلته مرة يصير أسهل تتجاهله مرة ثانية وثالثة، إلى أن يخف صوته، مو لأن اختفى بل لأنك تعودت ما تسمعه. يمكن أخطر شيء إنك تبدي تبرر، تقول الدنيا هيج، لازم أتأقلم، ماكو أحد نظيف 100%. يمكن بيها جزء من الواقع، بس مو مبرر إنك تذوب داخله، لأن إذا الكل قرر يمشي بنفس الاتجاه، منو راح يوقف ومنو راح يتغير؟ خلي أقرب الصورة أكثر. موظف يوقع على تقرير يعرف بيه ظلم الشخص الثاني حتى يحافظ على موقعه، تاجر يبيع شيء أقل جودة ويقنع نفسه أنه السوق هيك، صديق يسكت على خطأ واضح لأن العلاقة تفيده. هاي كلها صور مختلفة لنفس الفكرة، مصلحة مقابل قيمة. والغريب أنه المكسب يبان سريع وواضح ملموس، بس الخسارة تجيب هدوء ما تشوفها مباشرة بس تحس بيها، إحساس خفيف بعدم الراحة، تردد، صوت داخلي يسأل هذا أني؟ ويمكن بالبداية تطنش بس مع الوقت يكبر. الضمير مو عائق، الضمير بوصلة، من تتخلى عنه يمكن تمشي أسرع، بس وين؟ لأن السرعة يكون ممكن باتجاه توصلك المكان ما تريده، واللي وصلك لهناك يوقف يوم ويسأل شلون وصلت، والجواب غالبا يكون خطوة ورا خطوة، تنازل ورا تنازل. خلي أوقف وياك لحظة ونفكر، أكو موقف مر عليك حسيت بي أنك تتفاوض على شيء داخلي؟ يمكن كان بسيط، يمكن كان كبير، شنو كان شعورك؟ وإذا رجع بيك الوقت راح تختار نفس الشيء لو تغير؟ إحنا مو ملائكة وكلنا ممكن نضعف، بس الفرق مو بالضعف، الفرق بالاستمرار. هل نخلي لحظة ضعف تتحول لأسلوب لو ننتبه ونرجع؟ وإذا نحكي عن المجتمع، المجتمع اللي تصير به المصلحة فوق كل شيء يفقد توازنه، لأن القيم تصير ثانوية والثقة تقل والناس تبدي تشك ببعضها، يصير التعامل مبني على شلون راح استفاد مو على شنو الصح، وهنا تبدي الفجوة. بس التغيير ما يجي من فوق، يجي من مواقف فردية. شخص يرفض يوقع على شيء غلط حتى لو خسر، وشخص يقول لا بمكان الكل يقول نعم. يمكن يخسر فرصة بس يربح شيء أعمق، يربح نفسه. ويمكن هذا أصعب اختبار، لأنك تختار شيء ما ينشاف بسهولة. الناس تشوف النتيجة الظاهرة، ما تشوف الصراع الداخلي ولا القرار الصعب، بس أنت تعرف وهذا يكفي. خلينا نكون واقعيين، مو كل موقف يكون أبيض وأسود، أكو مناطق رمادية، أكو تعقيد، أكو ضغوط. بس حتى بهيج حالات تقدر تسأل نفسك، هل ده أقترب من قيمي لو أبتعد؟ السؤال هذا إذا بقى حي رح يحميك. والموضوع مو بس قرارات كبيرة، يبدي من تفاصيل صغيرة، شلون تحكي، شلون تتصرف، شلون تتعامل ويا غيرك، لأن اللي بيع ضميره بشي صغير يسهل عليه بيعه بشي أكبر. خلي أرجع للفكرة الأساسية، من تبيع ضميرك إيش تشتري؟ يمكن تشتري راحة مؤقتة، مصلحة سريعة، صورة قدام الناس، بس بالمقابل تبيع وضوحك، تبيع ثقتك بنفسك، وتبيع قدرتك على الوقوف بثبات. صفقة ظاهرها رابحة بس ميزانها مختل. بهاللحظة يمكن أكو قرار قدامك صغير أو كبير، يمكن أكو ضغط أو أكو إغراء أو أكو خوف، والسؤال مو بس شلون راح تكسب، السؤال شنو راح تخسر. يمكن ما تدري، بس بهاللحظة هنا تمر كربلاء. ونصيحتي إليك من عمق هالفكرة، لا تخلي المصلحة تعميك عن القيمة، ولا تخلي الخوف يدفعك القرار تندم عليه. مو كل ربح يستاهل، ومو كل خسارة خسارة فعلية. جرب وتحافظ على ضميرك حي حتى لو كلفك شيء، لأن الإنسان بدون ضمير واضح يبقى تايه حتى لو نجح، أما اللي حافظ على نفسه يمكن يتأخر بس يوصل وهو مرتاح.
0: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء، ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

0: حسين.
1: اعيد لك واعيد لي يا مرحبا.

الشعائر. بعد اسمع

يفقدنا اللي يفقدنا يبتلي على النجم هذا بيرغنا يبقى معتلي احنا وين.

واسألكم الدعاء. تأخذ إن شاء الله الزهراء بهذه الأكفة اللاطمة على الحسين ثلاث مرات، تردد وراء.

فازعة ومن الزلم متروعة، زينب اجت للمشرعة، زينب اجت للمشرعة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: عظم الله مصابنا ومصابكم مستمعينا الأكارم بذكرى استشهاد إمامنا الحسين سلام الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج في بيتنا حسين. مستمعين الأكارم، بكل بيت أكو أبواب تنفتح وتنغلق عشرات المرات باليوم، بس مو كل باب ينقفل بنفس الشعور ولا كل طلعة تكون نفس الشيء. أكو باب ينغلق بهدوء وباب ينغلق وهو شايل وراه زعل ما ينتهي. اليوم بحلقتنا ببرنامج في بيتنا حسين نحكي عن لحظة يمكن تمر علينا بسرعة بس تأثر على أيام كاملة، لحظة الخروج من البيت وقت الزعل، بعنوان باب البيت ما ينقفل بوجه الزعل. خلونا نرجع وياكم لهذا المشهد. صباح عادي أو مساء عادي أو حتى لحظة خلاف بسيط بداخل البيت، كلمة تنقال، نبرة تعلى، سوء فهم يصير، هذا عادي، وبدون ما ننتبه الجو يتغير ويتكهرب، كل واحد ينحبس داخل عالمه، الأب يسكت، الأم تشتغل وهي متضايقة، الأولاد ينسحبون لغرفهم، وبين هالسكوت يصير شيء أخطر من الخلاف نفسه، يصير قرار غير معلن، راح أطلع وأكمل زعلي برا. وهنا تبدأ القصة، يجي وقت خروج أحد أفراد البيت، باب ينفتح وخطوة تطلع ونفس مثقل وقلب بعد ما يصفى، يطلع هو زعلان ويخلي الزعل ورا بس مو يتركه يجره وياه. برنامج في بيتنا حسين، الباب مو مجرد خشب ولا مقبض، الباب هو آخر نقطة اتصال قبل الانفصال، وإذا انقفل بوجه الزعل يصير الزعل أقوى. خلونا نكون واضحين، الخروج من البيت وقت الزعل مو مشكلة بحد ذاته، المشكلة شلون احنا رح نطلع. أكو فرق بين أطلع حتى أهدى وبين أطلع حتى أعاقب. النوع الأول يبحث عن راحة والنوع الثاني يترك جرح مفتوح. مشهد ثاني، ولد زعلان لبس وطلع من البيت بدون ما يسلم، الأم تراقب من بعيد والأب ساكت وما أحد يلحقه بكلمة تهدي الوضع. نسد الباب، بس لما انغلق مو بس الباب انغلق، حتى باب المصالحة المؤجلة، لأن كل دقيقة تأخير بالصلح تخلي المسافة والفجوة تكبر، وبعد ساعة ممكن يهدأ بس بعد ساعتين يبدي يفكر ليش ما حد سأل عني، وبعد يوم الزعل يكبر يكبر ويصير مو هو المشكلة، المشكلة راح تصير على الإهمال بالإحساس، وهي هاي المشكلة الحقيقية. في بيتنا حسين نتعلم إنه الخلاف مستمعين إذا ما تعالج بسرعة يتحول شعور، والشعور أصعب من الخلاف. فخلونا نرجع لهذا المشهد، لما الأب يختلف ويا زوجته ويقرر يطلع من البيت حتى يبرد راسه، بس قبل ما يطلع يوقف لحظة، يستدرك، يباوع، ياخذ نفس ويقول جملة نرجعش نحكي أنا وياها بعدين، مو حل كامل بس يمكن يمنع الكسر الكامل. وهذا هو الفرق بين بيت ينهدم وبيت يتعب بس يبقى واقف. أكيد نتواصل وياكم مستمعينا برنامج في بيتنا حسين سلام الله عليه، دائما ذكرى واسمه موجود بكل بيوتنا إن شاء الله. أكيد أكو فرق بين بيت ينهدم وبين يتعب بس يبقى واقف. ليش؟ لأن الكلمات اللي تنقال قبل الباب تفرق أكثر من اللي تنقال بعده. خل نوضح لكم الصورة. البيت مو ساحة انسحاب، البيت ساحة رجوع. كل زعل داخل البيت لازم يكون إلى طريق رجعة واضح. إذا طلعنا بدرجة معنوية يصير البيت محطة عبور مو مكان سكن. وأكو بيوت هواية الباب لمن ينسد ويا ينسد الحوار، وكل واحد يروح بعالمه وينتهي وينتظر الثاني بادر. بس في بيتنا حسين وبهذا البرنامج وبهاي البيوت ما نخلي الباب يصير جدال، خلوه دائما احتمال أكو رجعة. خلونا نحكي عن نقطة دقيقة، شلون نطلع من البيت وقت الزعل بدون ما نكسر شي؟ هاي أهم شي لازم تفكرون بيه، بدون ما تكسرون قلب، بدون ما تكسرون خاطر. أول شي كلمة بسيطة قبل لا تطلع، أنا متضايق بس لما أرجع نكمل حكي. ثاني شي عدم ترك الباب ينسد وهو مليان غضب، حتى لو ماكو مصالحة كاملة بس تهدئة، يعني لا تسد الباب. نية الرجوع لازم تكون موجودة، مو هروب من الواقع. وقبل لا نختم وياكم اليوم برنامج في بيتنا حسين، خلونا نتذكر شي بسيط، إنه مو كل خروج من البيت هو معناه أكو مشكلة أو لازم المشكلة تكبر. كل خروج بدون رجعة عاطفية هنا لازم تكون أو هنا نقول صارت مشكلة. وبرنامجنا في بيتنا حسين نتعلم إنه البيت الحقيقي مو اللي ما بيزعل، البيت الحقيقي هو اللي ما يخلي الزعل يسد بيبانه، لأنه الباب إذا انقفل بوجه الزعل ممكن ينفتح بوجه الفقد. إن شاء الله دائما وأبدا بيوتنا عامرة بحب محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

ذاك الظلام رجعت عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام بويا جابوا لي راسك

بلا ولا شوية شوية.

اليتيمة يكسر جناح الزمان، من نظل بعدك يتيمة يكسر لا عليل يمساح لراح، لا نبي يوزع حنان، لا عليل يمساح لراسي، لا نبي يوزع حنان. وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان، وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان. وافتحيت ذرعاني ما لقيت امكاني، وافتحيت ذرعاني ما لقيت وين وين، وافتحيت

من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان، من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان، لا عليل يمسح لراسي لا نبي يوزع حنان، لا عليل يمسح لراسي لا نبي يوزع حنان، وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان، وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان، افتحيت ذير عاني ما لقيت امكاني وافتحيت

غمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف أمين، واني يم شجرة حنانك طير وجناحي حريق. غمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف أمين، واني يم شجرة حنانك طير وجناحي حريق. وزرعت بشفافي بسمة بالفرح خلت نطير، وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير. وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير.

تحن تلبس هدوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن بنيت فارق أبوها يا أول ما تحن تلبس هدوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفين بالوطن ما تندفين ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفين موتتي بحضنك رديتها راسك انت بلا حضن راسك انت بلا حضن

نهاري وليالي بي عمي القمر هاي الأنفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر هاي الأنفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر ويمسح راسي ما

قبل لا ودع حياتي عندي يم راسك طلب كل مريد اسمع لمنك حتى لو كلمة عتب حتى لو

موتوي المثلك انت واجبي ومو مستحب واجبي ومو مستحب الموتوي المثلك انت واجبي ومو مستحب واجبي

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

شوية. آه آه يا عباس من درب اليسر من صبر أيام ملحت الصبر.

يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع، هلا هلا من صابر أيام ملحد الصبر مع

0: إذاعة جامعة المستقبل.
1: يا أبو فاضل يا اليمينك موت،
2: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت. يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت، هذا سيفك أسرع من الصوت، اسمك نقرح حروفه عشر أخوان نشوفه،

مختوم شافوك عالماي بس بالسما مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاهد صدره وغطيهن آثار الخيل.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين.

اي لا تخليها شاه يتصدره غطيه لا تاري الخير رد وياي غطيه لا افرش جنحك يا جبريل افرش جنحك يا جبريل غطيه عافية عافية فرش جنحك هلا هلا فدوة فدوة غطيه لا خاف تمر بحسين الزهرة خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشعر وغطيه غطيه لا جبرائيل انت تعرف خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي نون يا

الله. ايوه حسين الاسد او يحيى اللي من قطعه وراسه، يا ما

يا جبرائيل ترجاك تحضر والأملاك وياك. خاف خاف خاف خاف على أم فاطمة

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، غطيهن غطيهن لا افرش جنحك غطيهن لا خاف تمر بحسين الزهرة، خاف تمر لو راحت روحي وياه، خافي عليها

تشوف جفوفه محنا يا ابن احرى المذ ما يهم.

أبدام أح لشموع أبدام ما مطفين وسحامي بصدر مخلين بعرس

بعرسه ونايم فوق الغبره لا تخاف.

تغطيها او لا تخليها تشوف اثار مثل الحمزة عم الرسول عم الرسول ايه ايه مثل

حسين بحسرة اي لا تخليها. الله الله الاكبر خلى حسين يبحس هلا لا تخليها. وغطيه الاثار وخذي الزهرة الكافي لزينب

فين وانت تغطي سهم العين خليها تشوف الجف اوالي اوالي وانت تغطي سهم

اواني فراق بقلبي تارك جمره لدخه غطيه الاثار الخيل غطيه وحاول كل ما كان بوسعك انت وكل املاك الا يا جبرائيل وحاول كل ما كان بوسعك

المن يحرخ وعرش الله يتخذ ضب يدمه. رد وياي وعرش الله يتخذ ضب يدمه وسهم الصواب.

0: العشيرة بقلب
1: قبل
0: أيادينا. تخيل مولاتك زينب يا زينب جمعانا كلنا بخير جمعانا.
1: الموافق محمد الفهداء.

صحيح بلا يا راسي شارب من النحر صحيح بلا يا راسي شارب من النحر

الصدر نرجع ضلوع صدرك الهني شو مسوي بابن الحافر ولا يا يوم العاشر

0: تخيل مولاتك زينب وهي تنهاي الأن.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بل حسن صوتي يناديك بآه

عجل صيحي وانا من ذبحا وحشي

من صرت مسبية. قلبك علم بعيون رماد.

شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن آصي المن

جفوف ابو فاضل عالشيري عن قطعه.

وخيامنا بناري المصايب لهبة وخيامنا بناري المصايب لهبة

قلبك علم بي قلبك عيلة من صرة مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان فهمتوني صوت الأحزان قلبك عيلم

هاي الرماح عليها روس اخوتنا عفنا لبداني على الثار براحتنا

قلبك علم بيا قلبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك بعيون رماد ودخان

اسمع اسمع. وعينك شالف يا علي وياي، شي قل لها؟

حزان قلبك علم بي قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون قمتوني صوت الأحزان قلبك عيلا بيه

يا سيد الشهداء. وجهي لي حسين من الشمس يتشوف، وبنت رقية الصوت بيها شوف.

وقت هو يقومها ساطع على الأرض من تهوى بالحبل كتفاها حافية مشاها بالحبل كتفاها

0: ما اجيت تعيني باحزاني.
1: ثقيل ثقيل شنبيت فدوى روح البيت.

يا علي والكربلة تعنى.

0: اللي أن عباس القمر ما جاني
1: ممنوع بالخدمة غادي قحطان الحسناوي

عيني يا علي يوم 11 يوم الحزن ذبحه وابنك والابو يحس بالابن

طالبها ليسو هذا متني جراح صوت الشمر راس اخويا حسين برمح الغدر.

من الامور من صحت بوياك شفت راب القبر يا علي والكربلة تعناني يا علي آها خمم من عندك تريد العائلة لأن كل

0: شايف آه ما اجيت تشوف حالي باليسوف ما اجيت تشوف حالي باليسوف هذا متني جرح صوت الشمر راس اخوي حسين برماح الغدو بمن
1: فكت كيدك اسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
2: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى شمال أفريقيا من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلم للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
3: جيوفي أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب
2: زين
3: وزين هي الزينة
2: زين
3: وزين هي الميزات وزين هي المجوهرات زين هي الجوهرة
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية
5: زينب عليها السلام نهج وثورة

هلا

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

ليجن وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمعت والقالها بمني.

شتظن شربت قبل الحسين موقفك كان ويانا موزين شتظن شربت قبل

0: يلا يلا جابوا لي ماي، جابوا لي ماي وجيت ليا ماي.
1: المن بعد جاب، جابوا لي ماي ويا رقي الليل. احكي احكي، من راح ابوي؟

خادم الحسين الشاعر حسين محسن العبودي. يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي. ليش جيتك لبوي تأخرت

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت لمن جاي ضميت روحك بالنهر للماي ضميت

تقيله ضميت روحك بالنهر وحسين عطشان هواي، إيه عفكي يموت من العطش، قصرت كلش يا

سر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت الحسين.

0: منكم بطلنا.
1: اسمع اسمع اسمع.
2: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندس بعد كما جيت. يا مايم المشرع ما يم المشرع ما تدري بينا سويت.
0: هاي رقيك هذا الماي وسولف وياه. الله اكبر. الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرع، ودينا ابو فاضل لك شندس بعد كما جيت.

المشرع ما يم المشرع ما تدربين السويت ما تدربين السويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شاماجيه

أول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عينك المشكلة مو هنا.

تعرف يا المثل السهم مو تعرف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح يا

شهم انا بمكانك رايح ما قلت لو اخر يا سهل انا بمكانك إيه.

تقصر ما تقصر الليل من نياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكي الريج ناشف لو بكي الريج ناشف الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش هسه عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كون

نار الخيام وحكي الجمر جوانه. عاد باي تقول له عاد باي وقفتك حسين ما سكتيت نار الخيم وحكي الجمر جوانه. اخر شيء اخر قال شو قالت له؟

0: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: سيّاً بالطفصار علم للأحرار، شرف وبعزنا هبطت سالف أخبار،
3: شرف وبعزنا هبطت سالف أخبار،
4: شرف وبعزنا هبطت.
5: هلا هلا.

سيم بالطفصات ما شاء الله احكي عيني سيم بالطفصات هلا هلا بي شرف بعز نهضته شاعرها المرحوم أبو عقيل صاحب الحاج ناجي السالم الحليم

زمي حسين ما طخ ميت اتسالفه

0: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

كي ربينا فدوى روح لك أذقل عمي كل سنة وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرين قولها ومن

فرحان بينا ها بل كان عيونك كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

سطح انت تعلق الرايد عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبت

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي حصل اجر مولاته ليخدمي حصل اجر مولاته فاطمه تحب الجيران دمعاته فاطمه تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاتي محرامك يا ابو علي
1: الك حسيني
0: محرامك
2: يا ابو علي
0: ما مقتنع عيده محرامك.

يعذب لك شايب شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدرك ويانا يلطم اسمع يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي حسين ثورتنا حسين دم صيح حسين ثورتنا ثورة ثورة حسين ثورتنا حسين دم

0: حسين خادم اللي يخدم يحصل أجر مولاته يخدم يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي محرامك
1: محرامك يا ابو علي شمحلاته
0: شايب يعذب لك بشيباته شايب
1: يعذب لك بشيباته
0: يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتم سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختني حتى الطفل هام يختني وعيونه تجري العبرة وعيونه تجري العبرة شمع الميحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي
0: مرفوعة ليادي مرفوعة فدوى حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي. يرسم هلالك صور للناظر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا المناصر. طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع البيت. زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزغرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزغرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طابرة طوبرة. زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تدير على الوجه واثنى عش طبرة طبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس، والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شاتع طش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يال مثلك بالوادم، يال مثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، يال مثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين دمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين
1: حسين.
0: يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تومر ايامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه. القاري يقرأ وتلطوم اللطامه،

0: نازل صوته يقرأ لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت. يقول الحسين من السحك جثته نحت منحوته جثته نحت منحوته وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته ما حد دفن
1: أولي
0: ما حد دفن
2: تابوته
0: ما ذبوح ونسوانك ما يسبيه

0: حسين حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعت حسين بيت الدعاء حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين الطم حسين يا حنين الغرق انا بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حبك بأرواحنا تأثيره حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية واعمالنا المقبولة واعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي امك المسؤولة هي امك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونا على جهنم وترفض
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك مجهود.

متسافل درجاتي.

لك. الله أكبر. بسريره جبريل كان موكلا، عطرت أما علمت لي أي معظم، وطأت وصدر غادرته مفصلا، ولثغره يعلو القاضي وطالما. حسين ولثغره. الله أكبر.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

0: قبل اللي يحرقون
1: اتصل أقاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق أحطان الحسناوي أقاتي

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر عباس اخويا بعمد راسه مهشمينا والهش

شايرحم حميده شلون شايرحم رقيه موقف رقيه شقد صعب من الظما من الرعب

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد أم الرضيع؟ شو تريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفز

صالية ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي حسين وين حسين حسين.

حسين ما يقدر يجينا، ابويا يا علي ما يقدر يجينا، الطشار الطشار.

وحافر الداش على صدره طلع من ظهر ابو اليمه. الحافر ثقيل ومن سحق كم ضلع ابويا اسمع تطق صدره على الظهر انطبق صدره على ظهر انطبق.

مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة يقلبه ويضرب أثناء،

صار من آخر سهم رتك شوي أعلى قبل اللي يحرقون تصل يا

بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او

0: مذبوح حتى ليرتضيع أو تلقى ضلع شابق ضلع يا علي المحنة خطيرة بأرض وادي الغاضرية.
1: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
2: اسمها العباس عليه السلام.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تبكي على راحتك يا شو تقول زحمة بكي ما بيني الغروب وانو وين البكي مخدرة مدللة

0: كل استعجل
1: هالنستعجل
0: والنبي
1: ابجو
0: سولف
1: الله عليك احبابي وانت قفا
0: وانا قفا خليهم

0: زحمة شيماء بين الغروب زحمة شيماء بين
1: عم حاجي الحادي خليه قف تعبنا

ولا واحد يحبنا دول ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا والله لا نشرد ولا نندر دروبنا

حاجة مشدودة برقابنا حبالهم ما حاجة مشدودة برقابنا أدري المني مقيدين يا ذنب لي مسوينه

عم حاجي الحادم عم حاجي الحادم خليه يوقف ثواني.

والله ما بيمشي ما وجوعات ثاني.

خلي وقفي وشوفي عم ادري ما ادري ايش بيها خلي وقفي وشوفيها توجعني كل ما انضرب توجعني كل ما انضرب خليهم ينزلوني توجعني حق خليهم ينزلوني توجعني حق زحمة بشي زحمة بشي ما بيني انضرب يلا خلنا نستمر.

عليه عم خليه خليه توجعني حال انتوني زحمة جيمة بياني زحمة جيمة ديني ذاك الرافع الراس أردك المية الموافق الأستاذ السيد علي أبو حمد عزيز ديني ذاك الرافع الراس أردك المية راس

أرد أحاكي

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

حسين انت حبيبي حسين.

حسين جرحي وطبي يلا انت حبيبي حسين يا سيدي من لي سواك.

0: هنا الحسين،
1: هنا زينب،
0: هنا الطفل،
1: هنا الكبرياء،
0: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: هنا الانتصار،
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كنت أو تكون، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين،

0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

وياي وما تشرب قبلك حلفتها معلم هالوفاي ما شربت قبلك حلفتها معلم هالوفاي يم هالأطفال

تشرب قبلك حلفة هيك معلم هالوفاك، ما شربت قبلك حلفة هيك معلم هالوفاك يم

0: ودينا على حسين بساعة تدري نوقع كل ساعة وخاف يطيح المي
1: تريد ابوه يشرب الماء

راح اصعد فوق الناقة وما اعرف ماشين الوين، لا انا المي شاربته ولا شارب من عنده زين.

عطشان ايوا ويلا ايوا ويلا يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي قالت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: جواب أولاد علي بعد عيني الله يعيني أخوتك ذبحوها أخوتك
1: ذبحوها
0: يا أبوي يا أبوي.

اليوم. فدوى روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك. الله يعينك. أخوتك ذبحوها، أخوتك ذبحوها، والخيم حرقوها.

زينب الله يعينك اليوم. الله يحفظكم. الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك والخيام حرقاها. يا زينب

لا مرة ينادي بعد بعد

ارجع من الشريعة العباس ما يرجع.

احطان الحسناوي ما تخضب بدم رقبيك تشوفينا حتى الرضيع برجعي تشوفينا

عايز القوم يا عزيمة يا خيمة شاط فيها الخيم.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير